0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
4: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: تشيك 1212 نون ستوب ميوزك 24 hours a day
2: with راديو موال 101.7 اف ام.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم. تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح الخميس الثاني من تموز 2026، جولة إخبارية جديدة وملفات إخبارية فلسطينية عربية وعالمية قدمها لكم إنجي سابا لهذا اليوم. نستمر حتى 9 صباحا ونبدأ وإياكم بخبر حول قانون منع رفع الأذان، ويبدو أن الكنيسة صادقة فعليا على هذا القانون بالقراءة التمهيدية في القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48. سيكون هناك قانون يجزي كل من يرفع الأذان بأوقات معينة غرامات مالية عالية، يعني كمان هناك قوانين بخصوص السماعات، بخصوص الصوت، علو الصوت، الكثير الكثير من القيود على رفع الأذان. إذن يمر هذا القانون ومر يوم الأمس فعليا من الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية. طبعا نحكي على القيود على مكبرات الصوت في المساجد، وفي الحقيقة هو طبعا قانون، المشروع القانون قدمه من حزب عتما يهوديت اسمه تسفيكا فوكل من حزب هذا، ويعني بنحكي عن بن غفير كمان، بن غفير المحرك الأساسي وراء هذا القانون. يقضي مشروع القانون بحظر تركيب أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، مع إلزام الجهة المشغلة بتعيين مسؤول يضمن الالتزام بشروط التصريح. هلأ المشروع يمنح أفراد الشرطة صلاحية دخول المكان لوقف المخالفة ووقف التشغيل، تشغيل طبعا مكبرات الصوت فورا، وفي حال استمرار المخالفة يتيح لهم مصادرة المعدات. وينص المشروع على فرض غرامة حوالي 50,000 شيكل على تشغيل أو تركيب نظام مكبرات صوت بدون تصريح، و10,000 شيكل في حال تم تشغيله بما يخالف شروط التصريح، وتحول أموال الغرامات إلى صندوق المصادرات. بحسب نص المشروع سينظر في منح التصريح حسب عدة معايير: مستوى الضجيج، وسائل الحد من الضجيج، موقع المسجد قريب من المناطق السكنية أو لا، وتأثير الصوت على السكان. أحكي لك يعني عشان نمنع الضجيج يعني. هذه الحال في الكنيسة. إذن يمر مشروع القانون هذا في الكنيسة، يعني مر مشروع إعدام الفلسطينيين، بدوش يمر مشروع منع رفع الأذان. لا، يبدو أن المحادثات الأمريكية الإيرانية ماشي خطوة بخطوة، بقول لك عشان نخلي الأسبوع هذا المقبل هادئ لإبقاء الأوضاع هادئة. يعني خلال الأسبوع المقبل صار في تفاهم وصار في مباحثات في الدوحة قطر يوم الأمس. فمحادثات قطر مبارح يعني بين أمريكا وإيران كشفت عن تفاهمات جديدة تتعلق بخفض التوترات خلال الفترة المقبلة، يعني إلى جانب اتفاق أولي بشأن آلية استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين ومصادر مطلعة. هلأ الموقع بيحكي أنه الجانبين توصلوا خلال مباحثات قطر إلى تفاهم، مفاد التفاهم الحفاظ على هدوء الأوضاع خلال الأسبوع المقبل، نحكيش عن أكثر من ذلك، في خطوة هدفها تهيئة الأجواء لاستمرار يعني المفاوضات والاتصالات بين الطرفين. إصرار طهران على فرض رسوم قد يمنع فرص التوصل إلى اتفاق مع أمريكا، هذا ما قاله كوشنر الأمريكي. هم حكوا عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة وقيمة الدفعة 3 مليار دولار، وصارت المباحثات في قطر، وقطر ستشرف على هذا الموضوع، موضوع المصاري في إيد قطر. في غزة يعني حصيلة 24 ساعة الماضية، خلينا نقسمها إلى عصر الأمس وإلى صباح اليوم، فاستشهد مواطنان وأصيب 3 عصر الأمس في قصف إسرائيلي استهدف منزل في
حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وهذا طبعا رفع عدد الشهداء في القطاع إلى 3.

موضوع المضيق الآن وصل إلى موضوع إزالة الألغام. فقائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية يانوشي اسمه يانوشي فقرر أو قال أنه عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. فوكالة أنباء إيطالية بتحكي أنه خلال الجلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع في مجلس الشيوخ والنواب، فقالوا أنه التقديرات فيها عشرات الألغام في مضيق هرمز متطورة ومتقدمة تتطلب قدرات وخبرات غير متوفرة عند كل الدول. هذا الشغل الإيراني. هلأ حاليا بدهم يشكلوا كمان بعثة متعددة الجنسيات مش بس إيطاليا لإزالة الألغام من مضيق هرمز، هدفها السماح بمشاركة جهات غير أوروبية وإقليمية كمان في الموضوع. وبقول لك كاسحات الألغام الإيطالية حاليا موجودة في جيبوتي وفي طريقة أنه تزبط الأمور يعني في مضيق هرمز. وعملية إزالة الألغام ستنفذ من حاليا من الجانب الإيطالي أو لا عفوا، وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنه عملية إزالة الألغام ستنفذ فقط من جانب إيران حسب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. شو طلع الإيطالي يحكي كمان في أقوال أخرى هون أنه أوروبيين وبعثة متعددة للجنسيات رح تروح تزيل الألغام في المضيق. فهون كمان عليها علامة سؤال لأنه أقوال إيران تختلف عن أقوال باقي الناس حسب المعطيات الحالية.

البحرية الأمريكية يبدو أنه فيها حدث كان يوم الأمس. قيادة القوات البحرية الأمريكية المركزية قالت أنه مروحية عسكرية أمريكية نفذت هبوط اضطراري في مياه بحر العرب خلال الساعات الأولى من صباح الأمس، فيما تواصل القوات البحرية عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي لا يزال في عداد المفقودين. إذن فعليا أعلنوا كبحرية أمريكية قتل جندي وإصابة 3 في هبوط هذه المروحية في بحر العرب. إيران طلع ترامب يتبجح ويحكي بشكل كبير عن يعني المفاوضات، وأنه هو عنده اليد العليا في هذه المفاوضات، وصارت مبارح المباحثات طبعا في قطر، ونحكي عن إفراج عن شوية من المصاري المجمدة لإيران. يعني كان يحكي أنه هو اللي يعني هو اللي قال لإيران كيف يفكروا في موضوع المفاوضات هذا. ف يعني بالنسبة لإيران مش راح يشاركوا أصلا في مفاوضات تانية حتى تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، هم مش بلعبوش يعني في إيران. بس طلع ترامب يحكي إنه هو اللي قال لهم انظروا إلى الصورة الكاملة، حاليا إنك يعني إنك تخسر موضوع الأسلحة النووية أفضل 100 مرة من إنه إيرادات ممكن إنك تحصل عليها عبر فرض رسوم عبر المضيق. هلا موضوع فرض الرسوم عبر مضيق هرمز كان أيضا هو على طاولة المفاوضات. حاولت إدارة ترامب إقناع طهران بأن المكاسب الاقتصادية من التوصل إلى هذا الاتفاق النووي ستكون أكبر من أي إيرادات يمكن أن يحصل عليها عبر فرض رسوم عبور على السفن. مسؤول أمريكي كبير قال توصلنا إلى تفاهم، سنحافظ بموجبه على الهدوء خلال الأسبوع المقبل حتى يمكن دفع كل مكونات مذكرة التفاهم في أجواء بناءة من دون إطلاق صواريخ ومن دون عودة إلى التصعيد. مسؤول أمريكي أيضا قال أن دول الخليج تجري الآن نقاشات حول طريقة إدارة المضيق بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم، وهذه النقاشات ستندمج مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. رسالتنا إلى إيران كانت فكروا بشكل أكبر، هم بدوا يحكوا لإيران كيف يفكروا الأمريكان. شركة كهرباء القدس تبحث تعزيز التعاون بين رام الله والبيرة بحضور إعلام ومؤسسات، إطلاق مبادرة رد الجميل لطول كرم لدعم حركة أو لدعم الحركة التجارية.

والله يعني إنجاز جيد هنا في إنجاز في هذا الخبر. في عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية تنشر بحث علمي حول الطفرات الوراثية المرتبطة بالسرطانات العائلية في فلسطين. هذا البحث مهم جدا يعني في فلسطين، يعني وصل إلى الأخبار، فيبدو أنه حلو الاطلاع عليه. اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب في محافظة أريحة والأغوار يطلق دورة جديدة في السلامة والصحة المهنية في الأغوار الشمالية. ومن الأخبار المحلية أيضا، اتحاد نقابات عمال فلسطين يوقع اتفاقية تعاون وتنسيق مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين. التعليم العالي تطلق منصة للقبول الموحد للطلبة الراغبين بدراسة الطب وطب الأسنان خارج فلسطين. في إطار الدعم للخليل، رئيس بلدية الخليل يبحث مع رئيس مجلس العرب الأمريكيين سبل تعزيز الضغط السياسي والدعم الدولي لمدينة الخليل.

ما هي حالة الطقس اليوم مستمعينا؟ حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية وما تنشر اليوم، تحدث عن جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. اليوم انخفاض بسيط يسجل على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. درجة الحرارة العظمى اليوم المتوقعة مع الانخفاض 29 درجة، في بيت لحم تنخفض إلى 18 درجة في ساعات الليل.

0: الاحتلال يواصل الخروقات في غزة. طبعا نحكي عن شهيد متأثر بجراحة وقصف مدفعي وعمليات نسف في مناطق متفرقة من القطاع. 5 شهداء في 24 ساعة الماضية مع هذا الشهيد طبعا اللي ذكرناه بالخبر. أمن المقاومة في غزة ينفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتخابر مع الاحتلال. حماس تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير سكان القطاع. خبير بالشأن الإسرائيلي والتحليل السياسي يقول الاحتلال يواجه فشلا استراتيجيا كبيرا على كافة الجبهات. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن الحقوق البارز محمد جميل أدان رضوخ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا مجددا لمطالب الاحتلال الإسرائيلي بفصل 70 موظف من طواقمها بناء على تهم فبركتها أجهزة الاستخبارات طبعا الإسرائيلية. ففي تصريح لوكالة شهاب الإخبارية بيحكوا عن وجود خلل فاضح في قرار وكالة الغوث أو الأونروا، يشير إلى أن الإدارة وحرصا على منافع ضيقة رضخت للاحتلال وضحت بهذول 70 موظف اللي بعيلوا 70 أسرة عبر قطع مصدر رزقهم الوحيد وتعريضهم للخطر في ظل ظروف إنسانية كارثية. خوف إسرائيل من المسيرات غير مسبوق، حزب الله دوخ إسرائيل في المسيرات، هذه المرة ينتقل الخوف إلى الضفة إلى غزة، والمستوطنون يطالبون بمنظومات الحماية العاجلة من المسيرات. يبدو أن هناك مسيرات ضبطت أو لم تضبط هي، ولكن يعني بالتقديرات الإسرائيلية فدخلت المسيرات إلى قطاع غزة فرفعوا حالة التأهب في القطاع بموضوع المسيرات، وإنه هناك ما لا يقل عن 20 منها دخلوا إلى القطاع. والله دوخهم حزب الله بهذه المسيرات فعليا، صار في خوف شديد. يعني السكان نفسهم قالوا نريد وسائل رصد ودفاع في المستوطنات خصيصا لهذه المسيرات. وعثر على المسيرات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة وصودرت يعني. نتواصل مع أخبار الصباح وبقية العناوين والملفات بعد هذا الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا. راديو موال
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات
6: طلعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية
7: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم مجددا مستمعينا وأحلى تحيات الصباح لكم أينما كنتم تستمعوا إلى 101.7 FM أثير موال ولكل متابعينا عبر قناة موال التلفزيونية. أهلا بكم أيضا مجددا في أخبار الصباح لصباح هذا الخميس الثاني من تموز 2026. فواكه تموز المميزة يعني بانتظار الجميع، والله تموز حصاد وفواكه وخيرات، يا رب توصلنا بس على خير. اليوم حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية انخفاض بسيط على درجات الحرارة، يعني أهون من امبارح إن شاء الله. نذهب إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم بعيدا عن السياسة. إيش العالم مشغول غير السياسة؟ خلينا نشوف. هلا ممكن يكون سياسي مش كثير يعني غير سياسي، بس هو العراق عم بتحاول إنها تجمع المصاري المنهوبة منها. يعني في بس واحد من السياسيين 15 مليون دولار لحاله، هو كان مسؤول في شبكات النفط، احكي لك كان مخبي المصاري بجرات المي، هي مش جرات مي قديمة، لا المي اللي بتيجي على الكولر البلاستيك، شغال ما شاء الله عليه يحط جواها ويكدس، فحلو راحوا. الله يرحمها ستي كانت تقول كل موفر للشيطان. رئيس النمسا يوجه طلب للآباء قبل لقائهم لإسبانيا في المونديال، شو الموضوع؟ رئيس النمساوي ما علينا من اسمه ألكسندر فاندربلن، بغض النظر إذا صح، الآباء طلب من الآباء السماح لأبنائهم بالسهر لفترة أطول لمتابعة مباريات كأس العالم قبل أول مباراة للمنتخب الوطني في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ عام 1954 ما تأهلتش النمسا لهذا الدور نفسه يعني. فأحكى لك خلوا أبنائكم يسهروا يعني، فطلب رئيس النمساوي من الناس بالله تسهروا، حلو والله الرئيس يعني لطيف. كيف تواجه موجة الحر القاسية في منزلك بدون تكييف زي ما عم بصير في أوروبا؟ فيش مكيفات طبعا، بيواجهوا تحدي في البقاء بالمنازل بدون الاعتماد على أجهزة التكييف. طبعا أولا منع دخول الحرارة نهارا، إغلاق النوافذ والستائر تماما في ساعات الذروة لمنع تسلل أشعة الشمس إلى البيت، توظيف استراتيجي للمراوح، طبعا وضع أوعية مليئة بالثلج أمام المروحة مباشرة لتقوم بتوزيع رذاذ بارد ومنعش في الغرفة، كمان استخدام المناشف المبللة بالماء البارد أو الكمادات من الثلج على نقاط النبض في الجسم، وتجنب توليد حرارة إضافية أصلا داخل المنزل باستخدام الأفران وكل هذا الكلام. تطبخوش بقولك، اعتمد على الوجبات الباردة كالسلطات والوجبات الخفيفة، وإغلاق الأجهزة الإلكترونية والشاشات غير المستخدمة، واستبدال الأضوية المتوحجة التقليدية بلمبات الليد الباردة التي لا تنبعث منها الحرارة. فعليا هيك بتساوي أوروبا حاليا كلها بموجة الحر غير مسبوقة اللي راح فعليا ضحيتها نستطيع القول المئات. من جولة الأخبار المنوعة أيضا مستمرين، الشرطة الألمانية قتلت رجلا هدد الشرطة بأنه يرشهم برذاذ الفلفل هذا فقتلوه. متاجر كوريا الجنوبية تلجأ إلى الروبوتات لتجنب مشاكل العمال. محمد الموجي الموسيقار قبل ما يتوفى باع أثاث شقته، لماذا؟
هو كان أحد أبرز صناع الأغنية العربية في القرن العشرين وصاحب البصمة التي غيرت شكل اللحن المصري ومنحته طاقة جديدة جمعت بين الأصالة والجرأة. نحكي عن صانع الألحان المصري محمد الموجي. فحالياً بنحكي عن كانت إنه رحلة كفاحه قوية مليئة بالتضحيات والتحديات. اضطر انه يبيع اثاث شقته حتى يتمكن من مواصلة رحلته الفنية لانه ضاقت به الاحوال المادية. وقال انه النجاح يحتاج الى تضحيات مؤلمة. هذا ما حصل فيه قبل ما يموت. هذا كان في ذكرى محمد الموجي. هو في مصر المقولة السائدة الفن ما بتعميش عيش. مهما كان الواحد مشهور فعليا. عشان هيك حاليا منشوف الفنانين عم بيلجأوا لفتح متاجر ومطاعم ومحلات واعي وبراندات وكل هذا الكلام عشان فعليا الفن بطعمهم مش خبز وبس منظرة يعني. عظمة الديناصور الأولى في اللي جابوها من أنتاركتيكا ظلت مجهولة 40 سنة. ما كانوش عارفين شو هي لحد ما اكتشفوا فعليا إنه هذه من الديناصور الأول.

امبارح كان اليوم العالمي للنكتة، مش راح احكي نكت اكيد يعني، بس ممكن نتعرف على اقدم نكتة بالعالم، يا رب ما تطلعش بايخة.

بقول لك اليونان أول كان فيها أول نادي كوميديا في التاريخ، واللي كان مخصص لتبادل الطرائف بين الأصدقاء، ويؤكد أن البشر يحتفلون بالنكت ويعتمدون عليها لتفتيح أمزجتهم منذ أن بدأ الإنسان في تأمل نفسه ومحيطه. يعني الإنسان خفيف دم من يوم ونفهم، يعني ما فيش أقدم نكتة في التاريخ، وأقدم مكان للنكات كان اليونان. يعني بصراحة ما فيش أقدم نكتة، فلو كان فيه مش راح أحكيها أنا. يعني تحديدا شخص اسمه بالاميدس الذي تنسب إليه ابتكارات في هذا الموضوع. إذن كان إذن اليوم العالمي للنكتة يوم الأمس. ضحكتوا مبارح يا ترى؟ أصبحت يعني هلأ مش بس خطبة أو عرس واحتفالات بهذا الموضوع وحنة وما يسبق الأعراس، خاصة في موسم الصيف صار عندنا احتفال عرض الزواج البروبوزل في فلسطين.

للأسف موجة الحر اللي حكينا عنها قبل شوية يبدو أنه في الأخبار يبدو أنها تتجدد في أوروبا. المشجع الأكثر غرابة كان من الكونغو, هو بشجع 90 دقيقة بضل متجمد في مكانه, عامل بوز يعني طريقة وقوف معينة. فهو يعني هو يعني بحكي لك بيقلد شكل اللوبومبا. هذا اللوبومبا واحد من القياديين البارزين في التاريخ, في تاريخ الكونغو يعني. فبيعمل الطريقة اللي كان يوقف فيها هذا اللوبومبا 90 دقيقة, وهو لابس أصلا أشياء ملفتة يعني, بنطلون أحمر, جاكيت نهدي, كرافتة زرقاء, قميص بيج, إشي لوحة ما شاء الله. فعليا لفت الأنظار وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي, كل يغني على ليلاه في هالملاعب. اللي غنى أغنية YMCA المشهورة فيكتور ويلس في ذمة الله. علماء ألمان يطورون آلية جديدة تكشف سبب الشيخوخة المبكرة بالجينات. يعني أنا حاسة إنه كل ما نشروا أسباب الشيخوخة المبكرة عمله بزيد عدد الوفيات, ولكن فعليا ممكن يقارن الإنسان هلأ أنه بيحافظ على شكله أكثر من السنين الماضية بنسبة أكبر, ولكن مش معناته أنه الشيخوخة لا تضرب الإنسان.

استعداد لمهرجان ألعاب الفيديو والطاولة والفانتازيا الإيطالية. رحلة بالدراجة لإنقاذ 3000 قطة من شوارع الإمارات. سيدة اسمها دينا التاجي عملت هذا الموضوع.

النمسا حكموا على متهم عمره 21 سنة، حكموه لأنه فعليا كان قد خطط لمهاجمة حفلة أقيمت في النمسا لتايلور سويفت، فالآن محاكم بثلاث سنوات من الحبس.

المدينة العتيقة في تونس تخوض سباقا مع الانهيار خلف جدران عمرها قرون. إهمال في هذه البلدة القديمة في تونس. والله البلدة القديمة في فلسطين بيت لحم مش أحسن كثير. مساجد كثيرة أعيد ترميمها في الموصل بعد أن دمرتها داعش. لا تزال الحكومات الأوروبية تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ بدون أن تكون تتعامل معها كواقع، بينما يقول خبراء أن على هذه الحكومات اتخاذ خطوات جادة لإعادة تأهيل البنية التحتية على نحو يتماشى مع تغيرات المناخ. الرؤساء في أوروبا دافنين رأسهم في التراب، بمعنى آخر بأنه مش عم بيعملوا البنية التحتية فعليا تتناسب، أنه بيعترفوش بأنه صار فعليا في تغير في المناخ. جولتنا في الأخبار الغير سياسية هكذا تنتهي، ونعود إلى متابعة ملفات أخبار من فلسطين والعالم العربي والعالم. يوميا عندنا جولة بالأخبار الغير سياسية، أخبار منوعة من حول العالم ضمن أخبار الصباح.

اتفاق بلا تنازلات لإيران، هذه هي معضلة ترامب الآن. ويقول نزع السلاح النووي الإيراني يمضي جيدا، هذا ما يقول الرئيس الأمريكي. وفد حماس يسلم رده للوسطاء على التعديلات التي كان قد قدمها ملادينوف ممثل مجلس السلام. حماس تسلم الرد ولكن لا تتوقع قبوله. جهود في فنزويلا لإنقاذ المزيد من الضحايا، واحد منهم حارس أمن عالق منذ أسبوع تحت الأنقاض مسخن، يعني موجود وبعاني وبإنه عايش وبطعموه، بحاولوا إنهم يديروا بالهم عليه بس مش عارفين يقيموا الحجار اللي عليه، فهل هو متسمر الأسبوع من وقت وقوع الزلزالين في فنزويلا.

أيضا من أخبار وتطورات هذا اليوم، شو عمل الشرع؟ هز وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما يهز الأخبار. حط النجمة روزينا اللاذقيني عضوا في مجلس الشعب السوري ممثلة عن الفنانين وقائمته خاصة، يعني هو عنده 70 عضو في مجلس الشعب السوري، فلازم يكون في عنهم فئة الممثلين. فهي نجمة حلوة كثير يعني، وأمورة وصبية، روزينا اللاذقاني وين أيام داعش. بالنسبة للشرع طبعا هو كان يعني واحد منهم. على كل حال، سلطات الاحتلال أعلنت عن عثور على مركبات مستوطنين محطمة داخل قرية مخماس شمال شرق القدس قبل أن تعلن لاحقا العثور على ركابها. وفعليا كانت قوات الاحتلال تمشط المنطقة في مخماس بحثا عنهم. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن علي محمود سليمان في حي خربة الدير. هذا الهدم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والاعتداءات التي تتعرض لها البلدة وأهلها. ويذكر أن المنزل مكون من 3 طوابق ومأهولة بالسكان منذ سنين، ولم تسمح قوات الاحتلال لساكنيه من إخراج أي أثاث ومحتويات المنزل. جرائم القتل المستمرة في الداخل، مقتل 3 شبان جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل عصابات الإجرام في حيفا والرينة. 3 قتلى جدد. هدم المنزل في تقوع على رأس الأخبار كما ذكرنا قبل قليل. بعد التصويت على قانون منع رفع الأذان في الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وقعت مشادة كلامية كبيرة بين النائب وليد طه ورئيس كتلة القائمة العربية للتغيير وإتمار بن جفير. اقتحام كبير لقرية المغير شمال شرق رام الله، تم تفجير جزء من قرية بيت يحون جنوب لبنان، وفعليا هذا في ساعات المساء الأمس. طبعا بتحكي أنه في اتفاق الإطار الثلاثي وأبصر شو، بس طبعا في بند بيقول إذا اضطرت إسرائيل الهجوم ستهجم للأسباب الأمنية. المستوطنون ينشرون فيديو للرقص، رقصهم هم يعني، خلال اقتحام بمركباتهم الخاصة لشارع شرق نابلس بدون حماية. وبيقول في العبارة في الفيديو: نحن نرقص في قلب نابلس. استفزاز.

مستوطنون بيعملوا حفريات في أراضي خربة هريبة النبي في مسافر يطا جنوب الخليل. الاحتلال يعتقل الشاب عامر مراد عجاج من بلدة صيدا شمال طول كرم بعد مداهمات متكررة واعتقال والدته قبل يومين. المستوطنون ينفذون أعمال توسعية جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة جبل الراس في قرية أم صفا شمال رام الله. أكثر من 200 مستوطن يقتحمون منزل فلسطيني استولوا عليه في بلدة عطارة شمال رام الله يوم الأمس وطردوا السكان وجابوا أثاثهم وقعدوا فيه. أحد أقطاب المعارضة في إسرائيل زعيم حزب الديمقراطيين لن ننجو بعد ضم 5 ملايين فلسطيني، يجب الانفصال عنهم، هذا ما قالوا بالنسبة للضفة الغربية. شرطة الاحتلال تعتقل 6 عمال فلسطينيين بدون تصريح بعد مداهمة شقة سكنية في جنوب تل أبيب، واتضح أنه فيها عمال فلسطينيين إذن بدون تصريح. شجعوا الأرجنتين، شوف شو بيقول الرئيس الأرجنتيني: إسرائيل قلعة الغرب، إذا تم تدميرها سيدمر الغرب بأسره. قبل ما نشجع المنتخبات نعرف شو بيفكروا. إيران قالت نلوح بالحرب، تقريبا ما قالت شيء يعني، بس هي بين السطور: لن نفاوض واشنطن مجددا إذا تنصلت من الاتفاق. برضو أنه عملوا تهديد حتى بعد محادثات مبارح في الدوحة والإفراج عن أول 3 مليار. يعني مايكا كابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل يقول: علاقتنا مع إسرائيل أشبه بزواج مثالي مستحيل فيه الانفصال، لأن أي من البلدين لن يستطيع تحمل تبعات الانفصال، لذا سنظل شركاء إلى الأبد. هون في كان فيديو على كل حال لاتفاقية السفارة، كيف انه بياخذوا الارض ووقعوا انه تضل السفارة موجودة في القدس. اخذوا دولار واحد قدام الكاميرات على استئجار ارض لمدة 99 سنة لتقام عليها السفارة الامريكية في القدس، وهذه حال الكنيسة يعني، وهذه حال كثير اشياء في القدس، مستأجر الاراضي بالدولار يعادل دولار.

تمكنت قوى الأمن الفلسطينية في إطار مسؤوليتها الوطنية يعني حسب ما نشروا في تصريح صحفي من إحباط نشاط خطير قادته مجموعة من الخارجين عن القانون في تل كرم كان من شأنه المساس المباشر بالأمن العام وتعريض حالة الاستقرار المجتمعي للخطر. يعني بيحكوا عن كيف جمعوا المعلومات عن هذا الموضوع، الكشف عن مخزن يحتوي على أسلحة ومتفجرات وذخائر تعود حسب التحقيقات الأولية إلى مجموعة من الخارجين على القانون، وما تزال التحقيقات جارية بوتيرة مكثفة لاستكمال كشف جميع الملابسات وتحديد هوية المتورطين. رئيس جهاز الأمن العام الشباكي يطالب وزارة الحكومة بالالتزام بالصمت والكف عن المطالبة بتحقيقات قد تدينهم مستقبلا، موجها لهم عبارة لاذعة خلال اجتماع لمجلس وزراء الاحتلال قائلا: أنا أحترمكم ولكن احترموا أنفسكم. هذا رئيس الشباك بيحكي لوزراء الحكومة في إسرائيل. ثلاث جرائم قتل إذن في الداخل المحتل خلال دقائق، أبرزها مقتل الخخام عموس غويتا طعنا في مدرسة دينية في نتانيا على يد أحد طلابه. عملية طعن بحكي لك على القناة 14 عبرية، يحتمل أنه الشاب من الضفة وحاول طعن شرطية من وحدة اليسام في مدينة اللد. كله اشتباهات بس طبعا قبضوا على المنطقة كلها في محاولة طعن الشرطية الإسرائيلية في اللد، وشرطي كان بجانبها هو اللي أطلق النار وحيد المنفذ. يعني جماعة الهيكل في القدس تنشر صور بالذكاء الاصطناعي تظهر فيها المخططات الخاصة فيها وأهدافهم بتحويل الساحة الشرقية في المسجد الأقصى إلى مدرسة دينية لليهود. قوات الاحتلال اعتقلت 5 سيدات خلال الاقتحامات التي نفذتها في 3 مدن في الضفة الغربية. اعتقال 43 عامل من الضفة الغربية داخل ورشة بناء في كريات أوتو. الآن يعتقل العمال الفلسطينيين اللي بيحاولوا يدخلوا لكسب الرزق من هذه الورشات لأنه صفة ممنوع. قامت إسرائيل باستخدام عاملين من الخارج حتى ما تشغل الفلسطينية مرة جديدة بعد 7 أكتوبر 2023. ثمانية حصيلة أعمال العنف وعدد قتل العنف في الداخل الفلسطيني، 8 الحصيلة منذ أول أسبوع. يعني انتشر فيديوهات للمتضامنين من حركة السلام واللي هم مش فلسطينية أصلا في خربة الطويل بالأغوار، اعتدى عليهم عصابات المستوطنين. ياريت هذول ينشروا الفيديوهات أكثر وأكثر يوصلوا لحكومات دولهم كيف بتم فعليا الاعتداء عليهم وضربهم ضرب مبرح. يعني هذا اليوم بنحكي عن أو حكينا عن كثير من التطورات، كثير من الملفات شملناها في جولتنا الإخبارية.

0: نشكركم جدا على حسن المتابعة لهذا اليوم, ولقاءنا إن شاء الله يتجدد صباح السبت في نفس الموعد. أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا في جولة بين الملفات العربية والفلسطينية والعالمية. هذه تحياتي لكم إنجي سابا أينما كنتم قد تابعتم البرنامج, شكرا على حسن المتابعة وأحلى تحيات الصباح لكم.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم تفوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أن تصنع سياحة يجب أن يتوفر هنالك شرطين أساسيات وهما بنية تحتية وأمن. البنية التحتية حاليا المجلس البلدي السابق في طول كرم والمجلس البلدي الحالي مشكورين بدوا يولوا هذا الموضوع اهتمام خاص. بلشنا نشوف أعمال إصلاح للطرقات على سبيل المثال، الدواوير الموجودة في البلد، الإنارة، النظافة، هذه كلها محفزات وعوامل جذب لأي زائر ممكن يجي على البلد. ما يتعلق بالجانب الأمن، يعني طول كرم مثلها مثل باقي المحافظات فيما يتعلق بالأمن، إغلاقات معابر، بوابات حديدية، اجتياحات قد تحدث بين فترة وأخرى. فالأمر يعني ما يتعلق في طول كرم هو كما يحدث في باقي
1: المحافظات، وإن كان في طول كرم أصعب شوي ولكنها تتعافى.
0: الأمور نسبية، الأمور نسبية. في بعض المحافظات قد يكون الإغلاق والضغط العسكري أقل من طول كرم. طول كرم لها خصوصية ووضعية استثنائية، ولكن نقول رغم كل هاي الظروف احنا شغالين في البلد.
2: بكون فخورة كبنت طول كرم لما أسمع هالحكي، وإنه قديش إحنا بنحاول إنه نشغل على السياحة عنا بطول كرم، تحديدا إنه مرات الناس بتسأل إنه لما بدنا نيجي على طول كرم وين بدنا نيجي على طول كرم؟ يعني أنتم ما بتعرف مثلا في عنا المتحف، قديش المتحف حلو، منتزه بنات النبي يعقوب، هالمكان الحلو اللي يمكن في ناس برضو ما كمان ما بعرفه، فقديش في مناطق حلوة بطول كرم؟
0: علشان هيك أستاذة إحنا في عنا مركز استعلامات سياحية. هذا المركز هو عبارة عن بنك معلومات،
1: حلو،
0: بروشورات، أي معلومة تتعلق بمواقع أثرية أو سياحية أو مناطق ممكن حابب يتوجه لها الزائر ضمن برنامجه السياحي متوفرة في هذا المركز، مركز الاستعلامات. إذا بدي أحكي على المواقع المفتوحة اللي ممكن تستقبل زوار، إحنا نحكي على متحف طول كرم. هذا متحف متميز، البناء نفسه اللي أقيم فيه المتحف برجع تاريخه لسنة 1908، مبنى البريد والبرك العثماني. بحكي على مبنى السرايا العثماني الحالي موجود في مركز الاستعلامات السياحي. بحكي على مقام بنات يعقوب كما تفضلتي، هذا مقام إسلامي مملوكي. أسفل هذا المقام يوجد حمام روماني. كل هذه المكونات اللي بتحدث عنها سواء المقام أو الحمام موجودة في ضاحية ارتاح حسب تقسيمات بلدية طول كرم وحسب تقسيماتنا كوزارة السياحة وأثر. هي موقع أثر يسمى خربة ارتاح. إضافة لهذه المكونات في الخربة يوجد أيضا معصرة العنب الرومانية المميزة، أكبر معصرة عنب أثرية موجودة في طول كرم.
1: معالمها موجودة،
0: غالبية معالمها موجودة بأرضيتها الفسيفسائية، التجويفاتها الصخرية، بالأحواض الموجودة. هناك مميزات كثيرة أيضا في طول كرم كبلدة كور. بلدة كور تحتوي على قصور تاريخية مقسومة إلى فترتين، منها ما هو عثماني ومنها ما هو مملوكي. بحكي على قلعة البرقاوي على سبيل المثال في كفر اللبن، أو قلعة البرقاوي في بلدة شوفي. هذه القلاع اللي كانت تمثل مقر للحكم الإداري زمن المشيخة في الفترة العثمانية، نعلم تاريخيا أنه تم إلاء هذه الصلاحيات، تخلت عنها الدولة العثمانية وأعطاها لبعض الشيوخ لإدارة بعض القرى. كل قرية يوجد فيها شيخ يشرف على مش أقل من حوالي 20 قرية محيطة. الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهذا الشيخ، جبئي الضرائب،
1: ممثل الحاكم
0: بالضبط، هو يمثل الدولة، هو يمثل الدولة بصلاحيات واسعة. أتحدث عن الخرق العثماني في بلدة بلعة، خرق عملت وزارة السياحة والآثار مع بلدية بلعة إضافة لوزارة الحكم المحلي على إجراء ترميم وصيانة لهذا الخرق. إضاءته هو جاهز لاستقبال الزوار في أي وقت.
2: صحيح.
1: قديش اليوم احنا بنشوف قدام عينينا بيتم الاعتداء على تاريخنا، بيتم الاعتداء على ثقافتنا، على هويتنا، ومحاولة سرقة كل تفاصيلنا. قديش اليوم بطول كرم كمان غير انه الهجمة عسكرية واقتصادية وسياسية وأمنية، كمان قديش هي تراثية وهي لها علاقة بتاريخنا ولها علاقة بهويتنا؟ وين في مناطق اليوم الإسرائيليين كل تشريعاتهم الجديدة كمان بتحاول تسرق هذا التاريخ وتسرق هاي المواقع الأثرية كمان؟
0: أنا لما أعطيت إحصائية بعدد المواقع الأثرية حسب سجلاتنا كوزارة السياحة. أنا بأضيف لهذا العدد 12 موقع أثري دخلوا ضمن جدار الضم والاستيطان العنصري الفصل العنصري. المواقع الأثرية اللي موجودة في مناطق ألف وباء أستطيع أن أقول لك أنه وزارة السياحة تتابعها وبعناية كاملة. الإشكالية أو الملف الشائك ما يتعلق في المواقع الأثرية الواقعة في مناطق جيم التي يصعب علينا كوزارة أو إخوتنا في شرطة السياحة من الوصول إليها. أعمال تدريب تدمير وكأنها أعمال تدمير مقصودة لهذه المواقع، سرقت مكنونات هذه المواقع الأثرية، نقلها إلى جهات خارجية، أعمال النهب والسلب دائمة مستمرة. تصلنا تقارير من هذه
1: محاولات السيطرة على بعض مواقع و
0: بجهد يكاد يكون صعب، ولكن في جهود لمتابعة هذه المواقع بالتعاون مع الهيئات المحلية، مجالس كروية وبلديات، بعض الناشطين بتواصلوا معنا فيما يتعلق في المواقع الأثرية في مناطق.
2: على هالنقطة أستاذ إياد، يمكن آخر فترة كان في القانون الإسرائيلي الجديد اللي من خلاله بدهم يضموا المواقع الأثرية الفلسطينية لدولة الاحتلال، فبالتالي قديش هالموضوع صار حمل بالنسبة لكم أنه أنتم بدكم تحافظوا على هالمواقع الأثرية، بدكم ترمموا هالمواقع الأثرية وكمان تدعوا الناس أنهم يحاولوا دائما يتواجدوا في هيك مناطق؟
0: يعني مسؤولية حماية هذه المواقع هي ليست مسؤولية رسمية فقط منوطة بوزارة السياحة والأثار، هي مسؤولية جمعية، الجميع مطالب بحماية هذه المواقع اللي هي كما ذكر جزء من هويتنا وجزء هام من وجودنا على هذه الأرض. عملية السيطرة على المواقع الأثرية من قبل الجانب الإسرائيلي هي محاولة للسيطرة على الأرض، السيطرة على تاريخ شعبنا، محاولة تغيير الهوية، رسم هوية بما يتواءم مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإثبات وجوده على هذه الأرض منذ قدم السنين. وزارة السياحة تراسل وتخاطب جميع الجهات الدولية، احنا بنحكي على منظمة اليونسكو على سبيل المثال، إدراج عديد من المواقع الأثرية، واللي كان آخرها ضمن ما قامت به وزارة السياحة ملف سباستيا ضمن المواقع الأثرية المهددة بالخطر، واللي إن شاء الله قريبا جدا هذا الموقع سيتم اعتماده كموقع أثري فلسطيني محمي بموجب القانون الدولي.
1: إذن تلكرم ليست مدينة عابرة، ليست محافظة وجدت صدفة ومجموعة من السكان، هي محافظة تاريخ إرث هوية ثقافة ما إلى ذلك. كيف نقدر إحنا ننقل هاي الفكرة لنعزز ثقافة التواصل الفلسطيني الفلسطيني، تعزيز وتشجيع السياحة الداخلية الفلسطينية؟ قديش في عنا خطط، قديش في عنا برامج، وخصوصا يمكن هذا البرنامج هو جزء من هاي الثقافة، في عندنا أفكار من هذا النوع؟
0: يعني أستاذ عادل أنا لا أخفي عليك، منذ انطلاق هذه الحملة مشكورة وكالة معا على هذه المبادرة الوطنية بالدرجة الأولى اللي سلطت الضوء على الواقع المشرق على في محافظة طولكرم. أنا منذ يوم أمس أجاني أكثر من اتصال على هاتفي من مجموعات سياحية تطلب مني كوزارة السياحة والآثار أن أنظم لها برامج سياحية في داخل طولكرم، وهذه عظيم. بداية رائعة جدا. أنا شخصيا متفائل بأنه القادم أجمل
1: إن شاء الله.
0: بعض المجموعات على سبيل المثال مجموعة هؤلاء أسلافنا تواصلوا معي امبارح يوم أمس، اتفقنا على تسيير رحلات لمدة 3 شهور قادمة إلى محافظة طولكرم. مجموعة فريق فلسطين على البسكليت قمنا بإحضارهم تقريبا من قبل شهر في مدينة طولكرم، من تقريبا أيضا من أسبوعين اجوا على منطقة الكفريات، زاروا مواقع التراث خاصة منطقة كور كما ذكرت هي اللي تحتوي على قصور وقيمة استثنائية تاريخية. هنالك تسليط للضوء على طول كرم من خلال هذه المبادرة. أنا برجع مرة ثانية وبشكر وكالة معا على هذه المبادرة الرائعة في اهتمام. هنالك أيضا تخييم في تخييم عندنا اليوم على سبيل المثال في منطقة المنطار في بلعة.
1: نعم.
0: بكرة في عندي مجموعة سياحية جاي من القدس ومنطقة رام الله.
1: ممتاز، كثير مهم، ممتاز، يعرفوا الناس أنه الطريق إلى طول كرم مفتوحة رغم شوية عراقيل ممكن لقيها هون أو هناك.
0: اللي بدي أوصل له بالحديث أيوة. أنه هاي المبادرة نجحت قبل أن تبدأ.
1: الحمد لله.
0: هنالك تواصل جدي معنا كوزارة السياحة والآثار من قبل هاي المجموعات السياحية. السياحة الداخلية اللي هي على فكرة هي سياحة بديلة مستدامة. إحنا كنا نتحدث زمان عن سياحة وافدة توقفت نتيجة الكورونا. كان قطاع السياحة وأكثر القطاعات تضررا من هاي الجائحة اللي اجتاحت العالم كله صح. حقيقة وليست فقط فلسطين. بدأنا نبحث عن أنماط سياحية أخرى وهي السياحة الداخلية، سياحة المشي، سياحة التعرف على المواقع التراث الثقافي الفلسطيني، التعرف على الريف الفلسطيني، أهل القرى، كيف التقرب من عاداتهم، تقاليدهم، رواياتهم الشفوية، التعرف على التنوع البيئي والطبيعي الموجود في فلسطين. هنالك أؤكد لك في هذه الفترة على الأقل في حركة نشطة للسياحة الداخلية في منطقة طول كرم. إن شاء الله الثلاث أشهر القادمة أنا أضمن لك هنالك شيء إيجابي جدا سيحدث في طول.
2: يمكن هذا كمان برجعنا لمركز الاستعلامات، يعني ممكن أي حدا حابب يجي يزور طول كرم بس مش عارف هيك وين يروح بالضبط، شو بده يشوف بالضبط، إنه يتواصل مع حضرتكم من خلال مركز الاستعلامات، وممكن يكون أصلا في جروب سياحي جاي ممكن ينضم له.
0: أستغل هذه الفرصة لأتحدث عن مركز الاستعلامات السياحية. ذكرت سابقا بأنه يوجد فيه كافة المعلومات التي يحتاجها الزائر إلى مدينة طول كرم. أتحدث عن المواقع الأثرية، هنالك بروشورات معتمدة من لجنة علمية في وزارة السياحة، رواية وطنية مبنية على أسس علمية وليست مبنية على أهواء شخصية. هنالك مواد تاريخية موجودة عن كل موقع أثري مفتوح للزوار موجود في طول كرم. هذه المعلومات ممكن نجدها في مركز الاستعلامات الواقع على دوار ثابت مقابل متحف طول كرم.
2: وإلى جانب كمان المواقع الأثرية مهم نشير للناس إنه تحديداً اللي عندهم أطفال ومع بداية فصل الصيف إنه إحنا في عنا تل الربيع، في عنا الواحة، في عنا منتزهات جديدة فتحت، فقديش حتى بالصيف ممكن في مناطق إنه تنزار بطول كرم؟
0: حسب إحصائياتنا كوزارة السياحة والآثار إحنا عنا 25 مسبح ومنتزه موجود في طول كرم. استغلينا هذه الفترة عمل المخيمات الصيفية، بلشنا ننظم مع القائمين على هذه المخيمات الصيفية تسيير رحلات أو تنفيذ نشاطات ترفيهية لهذه المجموعات داخل مواقعنا أو داخل المتحف. تقريبا من أسبوع كان في عنا نشاط كبير مع إحدى الجمعيات، جمعية رعاية الأم والطفل في طول كرم. تم جلب عدد ليس ببسيط المشتركين في هذا المخيم الصيفي، نفذوا نشاط ترفيهي، نشاط رسم، نشاط حكاية الشعبية، جبنا حكواتي بلش يتناول موضوع الرواية أو الحكاية الشعبية الفلسطينية اللي إحنا معنيين نكرسها في داخل عقول وذهن طفلنا الفلسطيني.
2: قديش بتشوف تكامل بين كل هالمؤسسات الكرمية؟ احنا بنحكي عن دار قنديل عنا بطول كرم، بنحكي عن مديرية الثقافة، مديرية السياحة، كل هدول بيشتغلوا اليوم عشان يسلطوا الضوء على محافظة طول كرم ويحكوا انه طول كرم تقدر تتحدى كل هالظروف وتستقبل كل هالسياح. تحديدا انه احنا في عنا فكرة طول كرم مش مدينة سياحية، لا، مدينة سياحية وعنا اشياء حلوة.
0: طول كرم لا ينقصها اي شيء، مثلها مثل باقي المحافظة.
2: اكيد
0: فيها مقومات صناعة سياحة ناجحة. وزارة السياحة كما ذكرت هي صاحبة الولاية القانونية والإدارية سواء على ما يتعلق بالقطاع السياحة والقطاع الأثري، ولكن وزارة السياحة لوحدها بدون تعاون القطاع الخاص أو حتى المجتمع المحلي راح نجد صعوبة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية اللي أقرتها وزارة السياحة والآثار. إحنا بحاجة لتكاتف جميع الجهود، هذه مسؤولية جماعية ملقاة على عاتق الجميع. بدنا نحمي هالبلد جميعا مع بعض، نشتغل كفريق واحد مش وزارة السياحة لوحدها، الجميع مطالب.
1: بتوقع انه يعني انت حكيت شغلة وكثير مؤثرة بانه هذه المبادرة تنجح ونجحت بمجرد الإعلان عنها
0: قبل أن تبدأ.
1: بالضبط، وهذا إشي مؤثر، وكمان بيستوجب على الجميع أنه هناك واجب ديني وأخلاقي ووطني ومجتمعي تجاه طول كرم تحت شعار رد الجميل، بمعنى أنه طول كرم هذه القطعة التاريخية، هذا الجغرافيا المميزة لفلسطين، بتفرض علينا كفلسطينيين كمان أنه نرد الجميل بزيارة طول كرم. طول كرم اليوم بتمر بظرف صعب جدا، بظرف عانت منه كل المحافظات صحيح، ولكن طول كرم مثل ما أشرنا كمان امبارح مع عطفة المحافظ بأنه الآن طول كرم تعيل آلاف النازحين الذين هجروا من المخيمات. هناك واجب وطني، يعني هذا التاجر اللي قاعد ببيع على دوار ثابت أو على ميدان عبد الناصر هو يعيل أسر غير أسرته كمان، وهي المنظومة الاقتصادية الاجتماعية في طول كرم تتحمل عبء أكبر من العبء اللي بتتحمله أي أسرة أو أي مجتمع آخر في محافظات أخرى. وبنقول لما بتتضافر الجهود، غير أنه كمان الجانب الترفيهي أو السياحي أو التراثي، كمان الجانب الوطني، التكافل الاجتماعي، التكافل الوطني، لما يجي ابن الخليل ويجي ابن القدس وابن الداخل بيشتري من هون، كمان كن نحكي عن موضوع الاقتصاد ما هو جزء من السياحة، هو بعزز صمود الناس ويساهم في إعالة أسر تركت بيوتها قصرا، تركت محلاتها وأمانها وأمنها في المخيمات، والآن موجودة بظروف. أنا من الصبح بسمع بقصص فظيعة عن مآلات النزوح، كيف لما يطلع 11 ألف بني آدم دفعة واحدة من مكان، يتم انتزاعهم من مكان سكنهم، من حياتهم، من دكاكينهم، من محل، من مدارسهم، من عياداتهم وبيوتهم، وينحطوا بالشارع. هذا عبء مش سهل، مش أي حدا بيقدر يتحمله. فشكرا لطول كرم إنه قدرت تمتص الضربة الأولى. الآن دور الوطن يقول شكرا يا طول كرم وإحنا معك.
0: يعني تاريخيا طول كرم ما قصرت مع أي محافظ.
1: بالضبط.
0: هل الوقت جاء لرد هذا الجميل، وهو عنوان المبادرة اللي قامت فيها وكالة معا مع بقية الشركاء. أنا قبل ما أوجه دعوة لإخوتنا وأهلنا في عرب الداخل بزيارة طول كرم، أنا بدي أوجه الدعوة لأهلنا في داخل محافظات الوطن.
1: نعم.
0: محافظات الوسط أو محافظات الجنوب، أنا بدعوهم لزيارة طول كرم وتكثيف هاي الزيارة.
1: نعم.
0: رد الجميل في هذا الوقت. طول كرم عاشت كما ذكرت أستاذ عادل الصدمة الأولى الكبيرة، احنا عديناها.
1: نعم.
0: حاليا.
1: نعم.
0: في حال التعافي، في حال التعافي، وإن كانت نسبية، ولكن الأمور برأيي الشخصي
1: احنا شايف الحمل ثقيل.
0: بالضبط. إخوتنا في عرب الداخل بتواجدوا في محافظة أو مدينة طول كرم على الأقل حسب الإجراءات الإسرائيلية. أنت بتحكي على معبر إجبار اللي بيفتح يوم في الأسبوع. غير كافي، غير كافي. وهي دعوة أستغلها من خلال هذا اللقاء إلى المسؤولين والقائمين أو على الأقل في التواصل مع الجانب الإسرائيلي، أن يكون هنالك فتح لأيام أطول للمعابر المحيطة في طول كرم، حتى تعمل على تنشيط السياحة، الحركة السياحية، الكل ممكن، حتى التاجر اللي حاطط بسطة في الشارع بإمكانه أنه يستفيد ويكون وضعه إن شاء الله أفضل في القريب العاجل
2: إن شاء الله يا رب. أستاذ إياد، في الختام مهم أنا كبنت الكرم أعرف أول شيء زميلي عادل كل زملائنا الموجودين اليوم معنا بهالمبادرة، واللي شوي كمان رح يطلعوا بالجولة واللي رح تبلش من متحف طول كرم. قديش هالمتحف حلو، قديش هالمتحف مميز، وفيه يعني يمكن آثار أهل طول كرم نفسه ما بعرفوا فيها.
0: يعني إذا بدي أطرق لموضوع أزمة الثقافة، في مشكلة. احنا كوزارة سياحة من سياستنا انه نتواصل مع الجميع، مع جميع شرائح المجتمع، مع الباحثين والدارسين، الجامعات الأكاديمية، النوادي الصيفية، هيئات محلية. في أزمة ثقافة في موجودة، لا يعني ما الشمس لا تغطى بغربة. زيارة المتحف كما هو موجود على صفحة وزارة ترافل بالستان، هو الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
1: نعم.
0: هذا متحف يتبع نظام التسلسل التاريخي في العرض. المواد الأثرية الموجودة هي مواد تم العثور عليها من خلال التنقيبات الأثرية اللي بتقوم فيها وزارة السياحة والآثار. وبالمناسبة أنوه لموضوع أنه سيكون هنالك حفلية علمية لجامعة بيت لحم قريبا في مدينة طول كرم بداية شهر 8 إن شاء الله، في أحد المواقع الهامة تحديدا في بلدة عنبتة. متحف طول كرم مفتوح للجميع، يستقبل الجميع، جميع فئات وشرائح المجتمع، كل المعلومات اللي بحاجة إلها الزائر موجودة أيضا في داخل هذا المتحف. ذكرت أن التسلسل التاريخي هو كان أسلوب العرض، هنالك قاعة لها علاقة بالتراث الفلسطيني، الأدوات الموجودة في البيت الفلسطيني، أدوات الزينة، اللباس التقليدي الفلسطيني، إضافة إلى الآثار المعروضة في باقي زوايا المتحف.
1: يعني قديش أنا بركز على نقطة إنه يعني أنتوا تحكوا إنه صار عندي فضول، صار عندي شغف إنه هاي المناطق كلها حدا يزورها، واقتنعت بفكرة إنه تحكي من بعيد إشي وتيجي طبعاً. عرض الواقع إشي تاني، بمنطق إنه أنا لو بالخليل وأنا جاي من الخليل مبارح، الصورة النمطية اللي كانت عندي عن مثلا طول كريم إنه مغلقة كليا، الآليات الإسرائيلية هي صح بتعدي كل شوي من هون، ولكن الناس كمان مصرة على البقاء ومصرة على الحياة، اللي بده يوصل لطول كرم بيوصل لو صحيح. من أي مكان جاي طبعا. وإحنا بالمناسبة الطريق إلى طول كرم فاتحة، وممكن مثل أي محافظة أخرى يعني البوابة تسكر تفتح، الحاجز تسكر يفتح، وبالتالي العذر يعني أنا قبل بقول إنه ممكن الظروف كانت صعبة أو كذا، لا اليوم أنا موجود بطول كرم وهي نور شمس، يعني من هون أمطار قليلة وطول كرم أمطار قليلة، هاي في حدا قاعد بيشتغل تحت يمكن سامعين صوته، وفي ناس بتتحرك وفي ناس بتبيع وفي ناس تشتري خضرة وفي ناس نزلت تلقت موسم الخضار والفاكهة اللي موجودة، وبالتالي في حياة في طول كرم، في مجتمع قاعد بيعيش في طول كرم، وتعالوا على طول كرم. هاي اللي أنا حابب إنه أوصلها لكل الجمهور، لكل اللي بيشوفونا وبيسمعونا، إذا نويتوا تيجوا على طول كرم راح تيجوا. السياحة والأثار بتقولكم في كثير مواقع حلوة تزوروها، في أماكن للاستجمام، الناس تيجي عشان تنبسط، عشان تشتري وتتسوق، كمان في مولات وفي محلات تجارية وعروض أسعار، أنا شفت يعني كمان هذا الإشي جميل ولطيف. وحكينا بشغلة إنه طول كرم للضيف جميلة صحيح. جدا صحيح. جدا جدا
2: مدينة الكرم
1: صحيح. وحسيت بشعور الراحة، أنا بحكي عن شعوري الخاص،
0: أهلها مضيافين
1: مرحين
0: 100%
2: أكيد. حتى يمكن مبارح بتسوقهم الصغير اللي كان بالسوق يمكن نعم. شفتوا الناس قديش كانت مبسوطة
1: مريحة ومبسوطة
2: وقديش الناس متعطشة كمان
1: نعم صحيح.
2: هذا العدد اللي كان جاي سلط الضوء على طول كرم،
0: يعني وكأنه في دعاية موجهة ومقصودة عن مدينة طول كرم. زمان اللي بدي يجي على طول كرم أول شيء بسأل كيف الطريق،
1: هي دعاية سلبية،
0: كيف ممكن أدخل على طول، طب ما هي مسكرة طول. لا أنا بقول طول كرم مش مسكر
1: بالضبط،
0: اللي بده يوصل لطول كرم بوصل، الطريق فاتح.
1: أنت مش
0: أنا باجي من نابلس،
1: ماي لسه بدي أقول حضرتك من نابلس، أنا جاي من الخليل
0: مش
1: من القدس، من بيت لحم، من كل من الداخل، واجتمعنا هون لنقول إنه فلسطين كلها اليوم تجتمع في طول كرم، فأهلا وسهلا في
0: الأساس كرم. أن تكون هنالك النية متوفرة للتوجه إلى طول كرم، اللي بده يجي على طول كرم بيجي، وزي ما ذكرت لك الطريق فاتحة
1: نعم.
0: والبلد فاتحة وأهل طول كرم، أهل الكرم، أهل مضيافين بحبوا الضيف، بيستقبلوه بكل بشاشة وجه وبكل ابتسامة، أهلا وسهلا في كل شخص بيجي على طول كرم.
1: فإحنا ضيوف عند تسليم اليوم،
0: أنتم من أهل البيت، أنتم من أهل البيت،
1: خاتمة معك وكل التفاصيل،
0: إحنا ضيوف
1: معك، يسعدك تسلم.
2: شكرا لك زميل عادل، شكرا لك
0: كل الاحترام
2: إياد ذوقان مدير مديرية السياحة في طول كرم، شكرا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين لمتابعة هذه الفقرة، لكن لسه فقراتنا مستمرة وفي تفاصيل كتير رح نسلط الضوء عليها من خلال هالبرنامج أنا وزميلي عادل، فخليكم معنا.
3: برنامج طل الصباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان، الجنيدي فخر الصناعة الوطنية.
4: راديو
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق.
4: تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: نقلا للأحداث المحلية.
7: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
6: متابعة لهموم المواطن.
7: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعسين نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين نسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى توافق رفناكو.
6: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
6: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حتى المواقع الأثرية فيها اللي سمعنا قبل شوي بفقرتنا مع الأستاذ إياد، وذكرنا يمكن مواقع أهل تلكرم للأسف ما بسمعوا فيها كثير أو مش كثير زاروها، لكن إحنا اليوم في عنا مركز استعلامات يحكي لكم عن كل هالمناطق وبتقدروا إنكم تزوروها. هلأ في محطتنا الثانية رح نروح على قطاع هام جدا في محافظة تلكرم، أرض الملوخية يا زميلنا عادل. فمعنا بهالفقرة رح يكون مدير عام مديرية الزراعة بتلكرم المهندس أشرف عنبتاوي. يسعد هالصباح مهندس، أهلا فيك.
1: يسعد صباحكم، صباح الجميع، صباح تلكرم الجميل إن شاء الله.
2: الله يسعد صباحك باش مهندس. أنا اللي عندكم بداية قبل ما نبلش ولا بإشي طبخة ملوخية؟
1: إحنا جاهزين.
2: حكولنا إنه الملوخية الكرمية، أنا كنت بعرف الملوخية ريحوية، يبدو إنكم نافستوا الريحوية وأخذتوا الملوخية منهم. حابب أعرف إنه شو الواقع الزراعي في تلكرم، وإحنا بنعرف إنه هي جزء أصيل جدا أو مكون من سلة فلسطين الغذائية موجودة بتلكرم، مي، مناخ، أجواء وأرض خصبة،
0: صحيح.
2: تعطي زراعة 100%،
1: صحيح.
2: قديش هاي الفكرة صح وقادرين نستغلها؟
1: هذه الفكرة صحيحة 100%. محافظة تلكرم الإشي الأساسي فيها والمتوفر بكثرة اللي هو وجود المياه في مناطق عديدة فيها، مش في كل المحافظة ولكن في جزء كبير من هذا المحافظة. عشان هيك احنا من منطقة تلكرم هي تعتبر جزء كبير من سلة الخضار في من قبل المحافظات الأخرى. عندنا سهل الدير وسهل عتيل وسهل الشويكة، وعندنا منطقة ذنابة، عندنا مناطق عديدة، منطقة عنبتة، وادي الشعير. تعدد المناطق والتوزيع الجغرافي في المحافظة له أثر كبير في هذا الموضوع. عندنا منطقة الكفريات قد يكون فيها جزء زراعة ولكن ليس بالشيء الكبير، لكن منطقة تشتهر بالزيتون أكثر، مش زراعة مروية، لأنه زراعة مروية بحاجة لمياه، توفر المياه بشكل كبير، وهذا احنا في وزارة الزراعة نجتهد ونعمل على توزيع المياه بشكل عادل لإخواننا المزارعين بأسعار صحيح، إنها أسعار قد تكون صادمة، إنها أسعار قليلة جدا بالنسبة للوطن في فلسطين. من أشهر المناطق عندنا كمان موضوع الخضار، عندنا تم إدخال بعض الأصناف الجديدة مثل الأفوكادو من فترة قريبة جدا، يعني قارب عندنا 700 دنم شجر أفوكادو. الأجواء المناسبة لهذا الثمار، لهذه الشجرة الأفوكادو، هي أجواء مناسبة جدا بحاجة إلى درجة حرارة عالية وبعض الرطوبة وتوفر المياه، وهو جزء مهم وأصيل في هذا الموضوع. على حديثك أنه موضوع الملوخية

0: منافسة جميلة يعني منافسة أكثر كمان.
1: هي قد تكون الطعم له الطعم مختلف لسبب له تغير الظروف الجوية. الظروف الجوية لطبيعة الأرض هذا كلياته بيخلي بيصبح الطعم عندنا في ميزة قد تكون إيجابية مختلفة عن بعض المحافظات.
0: بعد ما نذوقه بنحكي.
1: إحنا إن شاء الله اليوم عزومتكم الملوكية إن شاء الله. طبعا هذا الحكي أكيد بميز منطقة معينة في محافظة طول كرم. محافظة طول كرم أنها كانت مشهورة في ماء الحمضيات، يتم الآن إعادة زراعة جزء لا بأس به من الحمضيات. عندنا موسم الزيتون، موسم عندنا أراضي شاسعة 120 ألف دونم تقريبا مزروعة بالزيتون، إنتاجنا تقريبا 4000 طن معدل تقريبي في السنة. جودة
0: يعني
1: الزيتون
0: نسبة منيحة من إنتاج فلسطين،
1: يعني نسبة كويسة، مش يعني نسبة عالية من المحافظات اللي نسبة عالية. صحيح. اهتمامات مزارعينا اهتمامات كبيرة، يعني في الفترة الأخيرة مع المؤسسات الشريكة هناك توجه مثلا لموضوع زراعة السمك، وهذا موضوع جديد في المحافظة. مزارع سمك
2: صحيح.
1: موجود عنا لغاية الآن حسب معلوماتي 6 مزارع سمك. هناك مزرعة في منطقة عطيل، منطقة فرعون، في بلعة، في متنوعات، وفي في قفين كمان مزرعة سمك. هو سمك برك طبعا، هو سمك مشط. هذا السمك في الفترة الحالية إنتاجه جيد. الظروف الجوية في طول كرم بتساعد على عدة أصناف لأنها تكون إنتاجيتها عالية في محافظة طول كرم. إحنا موضوع الخضار، سلة الخضار في محافظة طول كرم هي سلة مهمة. موضوع الخضار بشكل عام، الخيار، البندورة، الباذنجان، كل أصناف الخضار بشتى أنواعها. هذا بيعطينا ميزة إنه يكون بعض الأسعار فيها تنافسية. في مع انه كمان بنرجع بنقول اخوتنا المزارعين تعزيز صمودهم هو ليس بالامر السهل بالذات في الوضع الحالي، وبعض الاغلاقات، بعض الطرق، بعض الادخال للداخل، فهذا الموضوع شوي قيود كثيره صراحه الفتره الاخيره نواجهها في محافظه طول كرم. عندنا قطاع دواجن برضه لا باس فيه، مش اعداد كبيره، ولكن التنوع في محافظه طول كرم هو كبير.
2: يمكن على هالنقطة مهندس أشرف، الظروف الاستثنائية رجعت شوي المواطنين للأرض ورجعتهم إنهم يهتموا بالمزروعات، وهذا اللي خلال الفترة الماضية شفناه كثير بطول كرم. اليوم نشوف تعاونيات، اليوم نشوف مزارع سمك زي ما ذكرت حضرتك، وقديش هالقطاع الزراعي صار مصدر اقتصاد أو مصدر يعني للرزق لهالمواطنين الكرميين.
1: صحيح. إحنا بعد الظروف اللي صارت 7 أكتوبر وعدم دخول إخواننا ومزارعين إخواننا للداخل للعمل الداخل، توجه عدد كبير منهم للأرض. بالأخير الأرض هي الشيء المنفذ الوحيد للعمل المباشر، لأنه كل الأهالي والعائلات عندها أراضي قد تكون عدم استغلال لها كان في الفترة السابقة لأنه الأعمال اتجهوا لأعمال أخرى، ولكن رجعوا للأرض. وهذا إحنا يعني ملاحظينه بشكل تقديراتنا بشكل كبير جدا. عشان لذلك إحنا كان الإنتاج عم بيكون أكثر، تنوع أكثر. فموضوع التسويق كان عندنا قد يكون في بعض الأزمات في بعض الأوقات، مش دائما ولكن في بعض الأوقات. لذلك احنا في وزارة الزراعة مع الشركاء كلياتهم توجهنا لموضوع إنشاء أو المساعدة في إنشاء جمعيات تعاونية أو تجمعات شبابية أو دعم المزارعين في بعض الأمور اللي تتعلق بالثروة الحيوانية، لأنه كمان موضوع الثروة الحيوانية جزء مش كبير زي اخوتنا في الاغوار او في المناطق الجنوبيه منطقه الخليل، ولكن المواطن بده يعيش، يعني المواطن بده يعيش، فراح جاب له 4-5 غنمات وبلش بده يعمل نواه مزرعه صغيره اللي هو يقتات منها. احنا في الفتره الاخيره كان عندنا مشاريع داعمه للنساء بالذات في موضوع الانتاج والتسويق. بيعطيكم مثال، في الفترة الأخيرة احنا وزارة التنمية الاجتماعية مع جمعية تمنى النار الريفية تم تزويد حدود 60 امرأة في بعض المشاريع الصغيرة اللي هي بالتصنيع الغذائي، في التصنيع الغذائي في مجال الثروة الحيوانية بالذات جزء كبير منها، وجزء آخر يتعلق في التصنيع الغذائي في مختلف الأمور الثانية. هذا الحكي يعني أنطى دافع لإخوتنا المزارعين إنه يتجهوا كيف أمل آلية التسويق.

0: التسويق. احنا اكبر مشكلة عندنا بنواجهها اللي هو قلية التسويق. انك تصنع البندورة تصير رب بندورة ويكون منتج آمن، هذا مهم جدا بالنسبة لنا. انك تعمل الجبنة ويكون طريقة عملها وصناعتها بطريقة ممتازة وحرفية، هذا بالنسبة لنا كان ضمن أولوياتنا بالفترة الحالية، لأنه زي ما حكينا التوسعة في القطاع الزراعي بكل المجالات، لأنه إخوتنا صاروا موجودين، ما في مجال تاني ليتجهوا لإله غير الزراعة، القطاع الزراعي. عشان هيك كمان الفترة السابقة كان هناك بالتعاون مع المؤسسات كان موجود عندنا بعض المعارض، أكيد حضرتوها. هذه المعارض للمنتجات للنساء، للمنتجات الزراعية والتصنيعية بشكل عام، ومن خص الزراعية أكثر. هذا آلية تسويقها كانت بحاجة لدعم من وزارة الزراعة والمؤسسات كافية من كل الجهات والأطراف.
1: يمكن زميل عادل بس اسمح لي عشان على هالنقطة، موضوع المشاريع النسائية، يعني صرنا نشوف اليوم السيدة بتزرع على سطح بيتها، على شباكها، صرنا نشوف سيدات عسل، كركم قبل فترة، فاليوم صار في مشاريع حتى حلوة ومميزة، ويمكن بسطوا الكريم اللي موجودة فيها هيك مشاريع يعني زراعية مختلفة عن باقي المحافظات.
0: يعني زي ما حكينا بنرجع احنا بنعمل دراسة كل فترة أو ندرس الوضع العام. يعني في إحدى المشاريع موجودة في المحافظة اللي هو عمل بيوت بلاستيكية فوق المنازل، يعني للمناطق اللي هي ما فيها أراضي زراعية خصبة، خلينا نقول هذا يعني هي شيء بسيط، ولكن هو بالأخير إنتاج محلي منزلي للإنتاج المنزلي،
2: كفاءة ذاتي.
0: هذه المشاريع بشكل عام إجمالا يعني إحنا كوزارة ولا كمؤسسات شريكة قاعدين نتجه لها، لانه بالاخير يعني بدنا نعزز صمود المواطنين في البلد.
1: السيده صارت معيله للبيت،
0: والسيده هي صراحه هي الاساس في كل شيء، عشان نكون واضحين في هذا الموضوع، هي اساس في كل انتاج الزراعي.
2: نعم. انا بدي اقاطعكم، حاب احكي شويه ندخل اكثر بالموضوع. التنوع الزراعي كويس، الناس توجهت للزراعة وهذا إشي كثير ممتاز، لكن بنفس الوقت يمكن عمل عبء، أنت أشرت لحضرتك حاب نفصل فيه أكثر موضوع التسويق. صحيح. اليوم لما بيتم إنتاج أطنان من الخضار أو حتى الفواكه وما بتلاقي مسوق، وبالتالي المزارع بتكون كلفته الإنتاجية مبالغ وقدره، ياده بيرد المبالغ، وبالتالي في بعض الناس، أنا يعني سألت حدا قال لي بطلت مجدية، بمعنى أنه لما أنت بتشتغل كل هذا الجهد وكل هاي النفقات على هذا المشروع الزراعي والنفقات ما بتغطي، عفوا المبيعات ما بتغطي النفقات، شو في حلول تسويقية، شو في ممكن ينعمل، وخصوصا لما بتحمل شاحنتين ثلاثة بدك تبعتهم الخط الأخضر على الحاجز، بيعملوا فحص سياسي مش فحص صحيح. علمي صحيح. رجعوها وبيسقطوها ثلاثة أيام تنكب الخضرة، شو يعملوا؟
0: صحيح. عشان هيك احنا جينا نحكي على موضوع اللي هو تحويل الانتاج، جزء من تحويل الانتاج للتخفيف من على المزارع
2: النوعيات
0: يعني
2: تنوع
0: يعني تعدد. بزبط الخيار ينعمل مرات مخلل، بزبط الخيار ينعمل شيء ثاني، فهذا اللي قاعدين احنا نحاول نشجعه عند اخوتنا مزارعينا. يعني موسم البندوره هلا سعر البندوره قد يكون منخفض، لا نعمل منتج اخر يتم تصنيع الغذائي، نعمل منتج
2: عمل يعني شيء
0: نعم هذا مشاريع مواضيع مشاريع كبيره. كمان بدي اشير لنقطه مهمه، يعني احنا في وزاره الزراعه مع اخوتنا بالفاو اعاده اعمار سوق المركزي، تطوير السوق المركزي في محافظة طول كرم، يعني بتكلفة $1,000,000، تطويره هناك ثلاجات فيه، تم إضافة بعض الثلاجات فيه اللي هو للحفاظ على السعر، للحفاظ إنك تدخل الخضار أو الفواكه على الثلاجات وبعدين تطلعها تباعا عشان يكون السعر عادل،
2: ما في إغراق للسوق وبالتالي السلعة
0: تصير محاولة في هذا الموضوع صراحة. وفي عدة مشاريع أخرى عند بعض التجار تم دعمهم في هذه الثلاجات، مش بس في السوق المركزي، كان في بعض المشاريع كمان عند أفراد اللي هم تجار الخضار والفواكه. تجار الخضار والفواكه طبعا هذا مكلف كمشاريع، ومكلف على كمان المستثمر، لأنه بالأخير هو استثمار، هو جزء منه راح يدفع، هو مش كامل راح يكون منحة، بس هذا يعني هذا في هذا الإطار. عشان هيك احنا في مبادرة رد الجميل بنقول لإخوتنا في المناطق الأخرى في المحافظات الأخرى اللي كانوا دائما يجوا يأخذوا خضرة رائعة وممتازة وآمنة من محافظة طولكرم، هناك بعض التخوف من دخول بعض التجار للمحافظة لأخذ بعض المنتجات. لا، احنا بنقولهم تعالوا زوروا طولكرم وخذوا الخضار من المزارع، يعني من المزارع او من الحسبة بغض النظر، بس بالاخير هناك منتج آمن موجود في محافظة طولكرم. طبعا يعني زي ما حكيت انت، مدخلات الانتاج صارت غالية، يعني بشكل عام هناك غلاء في مدخلات انتاج الاسمده والادويه والمياه بعض قليلا، وهذا تعب، وبالاخير اخوتنا مزارعينا يجب ان يشوفوا في المقابل مردود مالي، يعني بالاخير بيشتغل بده مردود مالي، يعني بالاخير هو استثمار عائلي، استثمار شخصي،
2: معيشي على الاقل، يعني
0: معيشي. طبعا ننساش انه احنا في مناطق كثيره صراحة تم هدم، اختارات، أن هذا الموضوع متكرر ولا زال لغاية اليوم ومبارح وبكرة، ورح يكون يعني اليوم عندنا مهندسين طالعين بكشفوا على بعض المناطق اللي تم فيها الحريق، مناطق زيتون، فهذا موضوع شوي كمان بيخلي مزارعنا يهاب.
1: مهم نركز على هالنقطة مهندس أشرف، قديش شفنا الفترة الماضية للأسف مزارع مرة واحدة بتجرفها جرفاتها الاحتلال، ولسه المزروعات فيها ولسه ما استوت أو استوت، ويعني ضل بس المزارع سوقها. قديش شفنا في حرائق مزرعة حاكورتنا، شفنا للأسف اللي صار فيها، وحاكورتنا يمكن واحدة منها نماذج المهم نسلط الضوء عليها ونعرف زملائنا من باقي المحافظات إنه هالمزرعة اللي موجودة جنب مصانع قشوري، وقديش للأسف تعرضت لأوامر هدم، وقديش تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، ومش بس عليها، على تعاونية جذور الشمس كمان تعرضت لاعتداءات. فللأسف اليوم المواطن بيحاول أنه يدعم هالقطاع، لكن فيه تحديات كبيرة من الاحتلال.
0: طبعا هذا تحديات كبيرة جدا، يعني احنا لما في محافظة طولكرم في منطقة الشويكي وسهل الشويكي ولا الدير ولا سهل الشويكي والدير وعتيل، لما بنحكي على أجاهم اختارات ل 700 دونم على مسافة 300 متر من الجدار، يعني قبل أقل من شهر كانت الجرافات قاعدة بتجرف المنطقة كاملة. هلأ هذا الحق يعني موجود، وللأسف إنه يعني بالأخير هذا احتلال، يعني ما بنقدر، يعني في بعض التدخلات احنا،
2: يعني ممكن بنحاول. قطاع الزراعة كمان هو قطاع آخر يتعرض مثل كل القطاعات الأخرى،
1: قد يكون صراحة
0: في بعض المخيمات قد يكون هو استهداف. في عندنا مناطق الرعوية اللي قاعدين احنا كمان بنواجهها، في منطقة رمين، منطقة بتليد، منطقة القفين، منطقة النزلات، عندنا الاستيطان الرعوي صراحة للأسف عم يقضم كثير مناطق يعني مش طبيعية، يعني مساحات ضخمة. هلا دور وزارة الزراعة قد يكون في جزء مهم في إلها دور في هذا الموضوع، اللي هو موضوع التوثيق. موضوع التوثيق مهم بالشكل العام، لأنه بالأخير في هناك تقارير تطلع للمانحين، للدول، للأنوا، للمؤسسات الدولية، إنه عندنا انتهاكات يومية وتوثق يوميا في وزارة الزراعة. توثق يوميا بتقارير رسمية، بصور، بتصوير، بتقديرات كاملة. يتم بعض المرات تعويض جزء من بسيط، ولو كان بسيط، جزء من اخوتنا المزارعين. للأسف شو ما عوضت المزارع هو خسران، شو ما كان بالأخير، هو بالأخير مزرعة، أنت بتحكي مزرعة بتروح، حتى لو انطيته مبلغ معين أو عملت له عادة، هو بالأخير في موضوع اللي دخل انه
2: جانب المعنوي،
0: جانب معنوي كبير جدا جدا جدا. يعني هذا موضوع بصراحه في محافظه طولكرم عم تعرض له، ولكن مزارعنا صامد لغايه الان. بنحاول احنا في وزاره الزراعه مع المؤسسات جميعها نعزز صمودهم بطريقه بكل الطرق المتاحه، لانه كمان التمويلات هناك شح، قد يكون في التمويلات في المجال، القطاع في مجال كل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي. نسهل على المزارع وصوله، نحاول نسهل وصوله للأرض. الموضوع المياه احنا في وزارة الزراعة يعني في عنا خطة استراتيجية لموضوع مد الخطوط وبعض تسهيل وصول المياه لأكبر مناطق ممكنة. الطرق الزراعية عم نشتغل طرق زراعية في بعض المناطق عندنا في منطقة الكفريات في الفترة الحالية. الطرق الزراعية مهمة جدا لتسهيل مرور المزارعين، هذا كمان هذا موضوع مهم انك انت الأرض تقدر توصلها، لأنه في مناطق بسرعة مناطق جبلية يعني مش سهل. موضوع السهل، موضوع المناطق السهلية قد تكون إيجابية. منطقة الدنابة والكفريات كل يوم عندنا اعتداء، كل يوم عندنا اعتداء،
2: وهذا لا يعني تسابق في حالة يعني سباق مع الزمن مع الاحتلال، من يسبق إلى هذه القطعة أولا، من يسبق إلى هذا الجبل أولا، والاستيطان الرعوي والاستيطان الزراعي وفتيان التلال وفتيات التلال. اليوم بياخذوا صورة المواطن الفلسطيني وبياخذوا غنماته بيبنوا هالخيمة وبيعملوها مستوطنة بحجة الرعية والما بعرف.
1: ويمكن كمان أستاذ أشرف كمان بما ذكرت زميلنا عادل تحديدا في الجانب المعنوي، اليوم مهندس المستوطنين قاعدين بيستهدفوا المواسم، يعني زي ما ذكرت حضرتك رامين اليوم بنشوف استهدام لموسم التين، وقديش رامين معروفة بالتين، بيستنوا هالعائلات تنزل على هالشجرات تعتني فيها تدير بالها عليها، أو حتى وقت القطف مباشرة بتكون المستوطنين موجودة في مناطق ما كانوا موجودين فيها قبل.
0: صحيح، يعني أكرر اللي أنت حكيتي، منطقة رامين العام الفائت يعني ما خلوا المزارعين ينزلوا على منطقة اللي فيها مزارع التين. هو زراعة التين في محافظة الكرم هي من الزراعات القديمة جديدة، يعني هي قديمة ولكن تم تحديثها بطريقة أخرى بالذات في منطقة رامين، ومناطق بلشت تمتد على مناطق أخرى في المحافظة، ولكن رامين بتخصصيتها في هذا المجال للأسف أنه العام الفائت الموسم تقريبا كان شبه معدوم، لأنه ما قدر مزارع يوصل أرضه عشان يلقط التين في جزء مناطق كبيرة. فهذا موضوع مهم. موسم الزيتون العام الفائت كانت صراحة كان عناء كبير لإخوتنا المزارعين، وجزء كبير ما قدروا يوصلوا أراضيهم بالمرة، يعني ما قدروا، وإن شاء الله السنة يقدروا، بس يعني الظروف
2: يعني بالعادة بنقول إنه يكون في مثلا تدخلات حكومية، لكن الظروف المالية كمان عند الحكومة وعند كل الفئات والمجتمع. بعرف إيش حكيت أنت بموضوع التسويق، هو إشي مهم. ما بعرف هل يكفي النداء للتجار ولا ممكن نعمل عفواً كخطة تسويقية لنيجي نشوف شو في مثلاً بالخليل منتجات نوصلها بطول كرم، شو في منتجات بطول كرم نوصلها لأريحة، في شو في منتجات بجنين نبعثها لبيت لحم، ونعمل هاي الخطة من خلال هذا التواصل، من خلالكم كوزارة الزراعة، من خلال الجهات المختصة.
0: احنا جاهزين لهذا الموضوع، أكيد ممكن نعمل خطة ليكون إنه التخصصية في بعض المناطق، لأن ما بقدر بالأخير التجارة يعني بالأخير
2: التجارة
0: يعني استكمال لبعض يكملوا بعض التجار أو المزارعين أو وزارة الزراعة ومؤسسات الشركة كمان، هذا مهم. إحنا مؤسسات الشركة جزء مهم أصيل في موضوع القطاع الزراعي. إحنا وزارة الزراعة مع المؤسسات المانحة والمؤسسات الشركة هي بتكمل بعض، والتجار احنا دائما زي ما حكيت لك يعني ندعو اكيد اخوتنا التجار منطقه الخليل، منطقه بيت لحم، في خضره موجوده في منطقه محافظه طول كرم بامكانكم تيجوا تشوفوها وتشتروها باسعار مقبوله للمزارع ومقبوله للتاجر، لانه بالاخير بدك عداله في التسويق. زي ما حكينا هو قد يكون هناك خطه مستقبليه وراح نفكر فيها سويا ومعا، يعني ان شاء الله انه يكون هناك توجه في هذا الموضوع ان شاء الله قريبا.
1: خلينا نركز بس بالختام مهندس أشرف على المعارضة اللي بتكون يعني كل فترة وفترة بالسراقة العثمانية، هل المعارضة اللي بنشوف فيها مشاريع مميزة بطول كرم، ويمكن هاي على نقطة التسويق كمان إنه بنشوف فيها مخللات، بنشوف فيها ربندورة، بنشوف فيها أشياء يعني من الأرض وتحولت لها المنتجات الجديدة، فقديش مهمة مثل هيك معارض بطول كرم؟
0: هاي المعارض كثير مهمة، كثير كثير مهمة صراحة. كمان أنا اللي صرت أشوفه يعني بتجرد هلأ نحكي قاعدين يعني كمدير زراعة وكابن محافظة طول كرم، صار المنتج عندنا صار يكون مميز، المخرج من التحويل الصناعي. طبعا هذا له دخل، يعني قد يكون له جزء من أساسيات اللي هو إرشاد الزراعي، وقد يكون له دخل في المشاريع الصغيرة اللي تم تقديمها للسيدات للنساء أو للمزارعين. هذا عمل منتج مميز. بالنسبة للمعارض، احنا كنت انا مع رئيس بلدية طولكرم يعني من اكم من يوم، هناك توجه لعمل منطقة دائمة لمنتجات الزراعية، للمنتجات الزراعية، هذا مهم. وتم اقتراح موقع من قبل أخونا نصر، وسيتم يعني العمل عليه في القريب العاجل، أعتقد أنه راح يكون جزء مهم. المعرض مهم بس وجوده دائم برضه مهم، يعني المعرض هو يوم يومين وبالأخير أنت موضوع التسويق الإلكتروني قد يكون جزء مهم. احنا مرات بنشجع بعض النساء انه سوقوا الكترونيا، لموضوع التسويق الالكتروني سهل سلس، ما بده تعب كثير، بس بيعمل تسويق كويس قاعد في بعض المنتجات، يعني في بعض التجارب هناك ناجحه بطريقه،
2: خصوصا انه بيوصلوا كمان للداخل ولمناطق ثانيه ما بيقدروا يوصلوا الناس. التسويق الالكتروني بيوصل المنتج وبيوصله لباب البيت، فهي بتعزز انه
0: يعني انا يعني بالمناسبه على قصه السمك، انا بديش اركز على هذا الموضوع يعني مش كثير، بس يعني في احدى المزارع الضخمه في منطقه محافظه طول كرم صار هو ينظف السمك ويباكجه ويبيعه، يعني هي المزرعه انت بتاخده فريش نفس اليوم من يعني من المسمك نفسه، من الحوض السمك نفسه، فانك تاخده وتشوفه قدامك فهذا نوع من انواع التسويق. واحنا كمان مرات في توجهاتنا العامه بنحاول كل اخواتنا مزارعينا خلوا الناس الزائرين لطول كرم او اولاد المحافظه او مين ما كان من يجوا على المزرعه ويلقطوا، شو مشكلة؟
1: هاي بجولان
0: هذا موجود يعني
2: موسم الكرز،
0: يعني في بعض الأفكار من بعض المزارع
1: مزرعة الفراولة اللي من فترة كانوا فاتحين المجال اللي حابب يروح يلقط التوت لحاله ياخذ شكل يزرعها في بيته.
0: احنا قاعدين بنشجع هاي الفكرة بشكل عام انه في منطقة معينة موجود فيها كل الأصناف، خلينا نحكي تقدر تنزل تلقط يعني بإيدك، تلقط
2: عبي
0: اللي بدك إياه وأنت طالع بتوزن تدفع تطلع، ممكن أطفال يروح. هذه أنا شفت التجربة هذه موجودة في إحدى مناطق في رام الله من فترة طويلة، يعني موجودة كنت في رام الله، تخيلوا قديش هي مفيدة للمزارع وقديش هي تنطي
2: ثقة للمستهلك
1: كمان،
0: بلقط بإيده بلقط بإيده، فهذا
2: اختار الحبة اللي بحبها يعني بالعين.
0: هلا مرشدين زراعيين، يعني إحنا مرشدين زراعيين هم يعني في الميدان دائما، صحيح في قطاع التربية الحيوانية وفي قطاع الإنتاج النباتي، بنحاول نكون عن جد يكون هناك زراعة آمنة، لأنه موضوع الزراعة الآمنة صار موضوع مهم.
2: صحيح.
0: بنشجع الموضوع الأعداء الحيوية، عندنا مزارعين كثر صاروا في الفترة الحالية لبعض الأصناف، ما بزبط لكل الأصناف، لبعض الأصناف زي الفلفل زي الفاصوليا أنت لا تستخدم فيها أي مبيد حشر نهائي.
1: ممتاز.
0: موجود هذا الحكي مهم. موضوع الفراولة بنرجع يا زلمة حكيتي في بعض المزارع العام الفائت قالوا تعالوا لقطوا وزنوا اطلع، يعني هذا جزء من أنواع التسويق. عندنا مزارع الفراولة لا يقل عن 100 دنم مزرعة فراولة، احنا محافظة طول كرم من المحافظات اللي أخذت تميز في هذا الموضوع صراحة، إنتاج عالي، مزارعين رائعين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال. عندنا مجالات كبيرة صراحة في محافظة الكرم، يمكن ما نقدرش نتذكر، أنا شخصيا ما بقدرش أتذكرها كلياتها في جلسة زي هيك، بس إجمالا محافظة الكرم هي محافظة زراعية.
2: هاي دعوة يعني حقيقة دعوة مفتوحة للجميع بأنه طول كرم تتعافى، طول كرم الزراعة فيها مميزة لما يميزها من ما تفضل باشمهندس أشرب، بأنه قديش البيئة الزراعية بتطلع منتج مختلف بطعمه، منتج أنا يعني شفته بحقيقة بالسوق وكمان بطعمه، أنه ما بعرف يمكن من ناحية زراعية المية لها دور،
0: المية الجو الأرض لها دور،
2: بتطلعه بطعم مختلف يعني.
0: صحيح. عشان هيك احنا بندعو الجميع أنه يجي يزور طول كرم وينزل، يعني احنا ما عندنا اي اشكاليه انه نرتب بعض حتى زيارات للمزارع، احنا ترتيبات هذه ممكن تكون جاهزه في اي وقت مع غرفه اخوتنا في الغرفه التجاريه، مع عطوفه المحافظ، مع المؤسسات الشركه الاعلاميه، انه يكون في بعض المناطق هناك يكون فيها توجه انه تعال انزل لقط بايدك وخذ اللي بدك اياه، يعني بالعكس هذا بيشجع المواطن انه يشتري، والمنافسة في هيك موضوع صراحة تسلسل ايش بيسموها اللي هي نقل من المزرعه للتاجر
2: لهذه السلسله
0: بتكون اقل، فبصير المزارع هو
2: من المزرعه لبيتك،
0: من المزرعه للثلاجه. فهذا الموضوع شوي بخلي كمان المزارع اقتصاديا بالنسبه له انجح قدر الامكان.
2: احنا بدنا نشكر حضرتك وسعيدين جدا بهذا الحوار، وبنكون اسعد لما بيستمر هذا العطاء ويستمر هذا العمل. نوجه من خلالك تحية لكل مزارعي طول الكريم ولكل المستهلكين. احنا يمكن كمواطنين بنقول يا رب الاسعار ترخص، لكن بنفس الوقت بنقول يا رب التجار ما يخسروا والمزارعين ما يخسروا كمان اكيد. لكن هاي هي القاعدة يعني. اهلا وسهلا باشمهندس،
0: شكرا لحضورك ووجودك معنا. يعني هذه المبادرة صحيح انها مبادرة رائعة جدا، مبادرة رد الجميل، وإن شاء الله أنه تلقى صدى كبير في جميع المحافظات وفي الداخل، لأنه تسليط الضوء على محافظة الكرم بهذه الطريقة هو إشي رائع جدا.
2: هذا واجب
0: وإن شاء الله نقدركم جميعا.
2: شكرا لحضرتك. أهلا
1: وسهلا. أنا أكيد مستمعينا متابعينا رح نكمل معكم بهالفقرات، وإحنا من فقرة لفقرة يعني بنحكي عن التحديات والصعوبات، لكن نرجع نحكي عن جانب إيجابي حلو ومهم نركز عليه مع مبادرة رد الجميل لطول الكرم، فخليكم معنا.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: المعقدة والصعبة واللي مرت فيها بظروف غير عادية استثنائية، ولكن يعني شعبنا وأخوتنا وأهلنا وعائلاتنا في طول كرم كانوا على قد التحدي، على قد يعني تأهيل ويعني اندماج بشكل كامل مع المخيمات، لأن المخيمات هذا عصبنا، هذا يعني أساس قضيتنا، أساس محورنا بالعودة، مش شعارات، هذا شيء يعني في وجداننا، في كياننا، في تفكيرنا، في سلوكنا، في مواقفنا الوطنية، في الحركة الوطنية. طول كرم هي دائما رغم الجراح، رغم الظلم، رغم كل التقصير الرسمي وبعض الجهات اللي احنا يعني ما نرى ما شفناها بالأوقات الصعبة، ولكن أهل طول كرم وقفوا على إجريهم ووقفوا على قلب رجل واحد وأسعفوا حالهم داخليا، إلا أنه بتحتاج طبعا أكيد لكل الإجراءات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبنية التحتية، وإحنا كأكليم نشتغل كل التفاصيل الحياتية لمقومات الناس. وإحنا شو منقول دائما؟ الصبر مفتاح الفرج، الصبر هي الاستمرارية بمقومات الصمود، لما نقول مقومات الصمود، الكلمة الطيبة، إصلاح ذات البين، كل القضايا الداخلية في التحصيل، في الوحدة الداخلية لطول كرم. أعتقد أنه إحنا بنخرج من الوضع اللي إحنا فيه رغم كل الاحتلال اللي قاعد بنغص علينا ليل نهار.
1: أنا بسمع بحديث بأكد الشخص الكرمي دائما أنه ليش طول كرم، لأنه أنت بعز كل هاي الظروف الصعبة قاعد بتقول الحرم والأقصى، هذا القلب الكبير، هذا قلب طول كرم اللي قلبه على الوطن رغم كل الجراح اللي موجودة فيها. إحنا جايين اليوم أخي أبو الصامد نسمعكم، جايين نسمع صوت طول كرم. في جملة قلتها هيك، إحنا موضوع الدعم الحكومة الكذا إلى آخره، كيف لاقين وقفة البلد الحكومة الدولة مع طول كرم، رغم أنه هي طول كرم مثل ما كنا من شوي امتصت الضربة الأولى، لكن طول كرم بحاجة لأنه دعم أكبر، بحاجة لالتفات أكثر من قبل كل الأطياف. إحنا اليوم جايين نسمع أبو الصامد يحكي بأسماء كل أهل طول كرم، من المواطنين اللي شفناهم مبارح على الدوار، من الناس اللي موجودين هون، اللي كانوا موجودين هون بنور شمس، واللي موجودين بطول كرم. شو بتحكوا للحكومة؟ شو بتحكوا لأهل البلد؟
0: طبعا احنا على مستوى يعني كل الفترات السابقة كان في احتلال او اجتياحات لمخيم طول كرم، مخيم شمس، حتى المدينة والضواحي، الا انه احنا يعني كان في يعني مبادرة داخلية في المحافظة، ان كان جهة رسمية شعبية، التنظيم، الحركة الوطنية، الفصائل، القطاعات اللي انتم التكاتوا فيها. طبعا احنا كنا بنشتغل في منظومه واحده، اول شيء الحفاظ على النظام السياسي والحفاظ على مشروعنا الوطني، والحفاظ على ارث الشهداء والاسرى والجرحى وكل القضايا اللي بتخصنا كيانيا يعني، وانه ان شاء الله رب العالمين ربنا بخلص من هالاحتلال، انه احنا يعني من كل زوال. ولكن ضمن الجهات الرسميه احنا بنقول لازم يكون في وفد من الرئاسه دائم، فطور كرم على راسها مستوى عالي من الشخصيات للوقوف على قضايا الداخلية لطول كرم واحتياجاتها الضرورية. ومن الحكومة، احنا قعدنا مع الحكومة مرة مرتين ثلاثة وأربعة، ولكن احنا بحاجة مش جلسات ولا اجتماعات ولا حديث، يعني هنا نتحدث احنا على مستوى الإعلام دائما نتحدث. ومشكورين هذه المبادرة برد الجميل لطول كرم، هذه تقدر بشكل كبير على مستوى الوطن، لأنه أعتقد أنه يعني بتغطي كل مساحات الوطن وكل الفضائيات وكل يعني اللي بخصنا كإعلام. ولكن احنا بالجهة الحكومية جلسنا معها بحاجة لمطالبات وتنفيذ عمل يومي في طول كرم، إن كان على صعيد الوضع الصحي، تخيل أنت فيش أدوية، هذا يعني مشكلة للناس. كمان احنا في إقليم طول كرم عندنا اللجنة الصحية لطول كرم، احنا صرنا عاملين 55 يوم طبي مبادرات، مش بس لطول كرم، على كل على مستوى الوطن، لانه كمان هاي مسؤوليتنا انه نخفف على يعني على شعبنا، على اهلنا، لانه يعني العمال قاعدين وفيش رواتب، وقضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكمان يعني الوضع التعليم واقف بالمعنى اللي احنا الحقيقي والجد اللي كنا نطلع عليها طول كرم. طول كرم كانت رائدة العمل التربية والتعليم والمتفوقين، وكذلك يعني الوضع الاقتصادي، يعني احنا كمان وضع اقتصادي يعني بالحضيض تحت الماينس، والعمال احنا بنحكي عن 30 ل 40 ألف إلى مش أكثر، هذا داخليا. إذن المطلوب من الحكومة يكون في فريق عمل دائم في طول كرم يلبي احتياجات الضرورية الاستثنائية الخاصة بطول كرم بعيدا عن كل المبررات اللي احنا باقي المحافظات. المحافظات تعرف في الخليل وضعها شو، وضع الداخلي شو، ظروفها الاقتصادية، ظروفها المعيشية مختلفة، بيت لحم حتى نابلس. احنا بجوز يعني طول كرم وجنين استثناء الاستثناء ضمن ظرفنا الداخلي اللي بنعيشه بخاص، وخاصة منطقة طول كرم مغلقة، وكمان هذا الامر اخطر من هيك. احنا يعني من الجهات الرسمية بنحاول نعمل بدائل يعني شوارع مع البلدية مع المجالس المحلية مع المحافظة مع الحكم المحلي مع الاشغال، لانه كمان بدك ناس تبقى وافدة. يعني كان في بدائل من منطقة بيت ليد، منطقة شارع الحرش. احنا بجزء اهتمامنا كاكليم غير بك الاكاليم، اهتمامنا بالتفاصيل الحياتية للناس بالعيش الكريم، ان كان على مستوى شحن الكهرباء او بده توفر له الغاز او بده قضية يعني المصروف اليومي اسعافات أولية داخلية، يعني في البنية التحتية الإنسان المواطن الكرماوي اللي احنا بحاجة نسعفه دائما، لأنه في طول كرم فعلا الوضع الاجتماعي صعب ومعقد، وهذا مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والدينية نوقف معاه ومن حمل جميلة. ما نحمل جميلة لشعبنا، احنا خدم عنده، لأنه في الموقع المسؤولية يجب أن يعني بطرق بابنا أنه نلبي له الاحتياج بعيدا عن المبررات. في مقاصة فيش مقاصة، في راتب ما فيش راتب، هذا ما له دخل المواطن. المواطن في تعزيز الصمود بدك تلبي له الاحتياجات الضرورية الخاصة، وهذا فرض علينا احنا كجهات رسمية، كان من الرئاسة او الحكومة او بموقع المسؤولين الوزراء كلياتهم يلبوا احتياجاتنا. ما بدنا برامج انا مش شايفها عملية وتنفيذية للعمال ولا لقضايا يعني في التربية الاجتماعية.
1: الحكومة زار طول كرم،
0: احنا لا كعدنا جديد، احنا اجتمعنا قبل اسبوع من 10 ايام، وكان في شيء واقعي ومنطقي. يعني احنا طرحنا القضايا الملحه والضروريه، ان كان على مستوى التنميه الاجتماعيه يكون عندهم برامج، لانه احنا كان عندنا 8000 يعني بنصحش يصير 6000 يعني لازم تزيد الوضع مش بترجع لورا يعني، وضمن التشغيل والبرامج الموجوده موجوده. يعني اقول لك قايمين في الدور، ولكن بدنا الدور الاكبر تلامس للناس اكثر، لانه احتياجات بعض الناس النظام هذا تشلنا من قصه النظام، والنظام اوروبا انا عايش في المانيا ولا عايش في بريطانيا، مش عايش في بريطانيا، يعني ضمن النظام هذا اللي بزبطش على واحد بنها او عنده صار اشترى سياره بالاخر بس ما فيش معاه معاش، ما عندوش راتب، وقف محله، ما عندوش دخل. يعني في ناس على الحياه السابقه كان يعيش على اليوميات، ولكن مش مدرك انه يعني بده يصير فينا في اللي صار حاليا. ولكن المطلوب انه من التنميه الاجتماعيه تزيد الحصه للتنميه الاجتماعيه، تزيد الوضع في التجار، الضرائب، المحاكم. يعني في اسئله كثيره قضايا تجاوب عليها الحكومه، قعدنا احنا وياهم في ضمن برنامج محدد بملفات محددة في قضية الخدور وتنميتها وتطويرها على مستوى يعني كامل كبنية تحتية، وبعض الأكاديميين والإداريين الاستحقاقات اللي موجودين عشان يستمر التعليم الجامعي. الكسر المفتوحة في حاجة لترميم شيء، يعني لم تحكي عن 2-3 مليون في الحكومات، شو 2-3 مليون ولا 5 مليون لا يذكر، يعني فك صغيرة لا يذكر. عشان هيك يعني في قضايا أساسية بتنعش البلد كخدوره، كدس مفتوحه، الوضع الصحي، ان كان الزكاه في مستشفى الزكاه، المستشفى الحكومي تطويره، وبعض القضايا الانشائيه وبعض المعدات، ومش صعبه يعني موجودات المعدات يا اخي جيب لنا يعني. كمان المستشفى عفتيه، المستشفى الشعرويه اللي احنا صرنا 4-5 سنين بنقول عملنا مستشفى، المستشفى مش شغال. يعني بتكيف في بعض القضايا الملفات الاخرى في البنيه التحتيه ما بدها في عطاءات مباشره، يعني هذا من صلاحيات رئيس الوزراء، من صلاحيات وزير الاشغال، من صلاحيات الحكم المحلي انه يكون في شيء تنفيذي، لانه كمان معظم المقاولين لهم مبالغ هائله لا يمكن انه ينفذوا مشاريع للحكومه كمان. يعني مثل التوريد الادويه، انا شو دخل يعني شركه يعني زي شركه الشفاء او اي شركه في الوطن، انا بدي اورد لك تبغى تعطيني مصاري، زي التحويلات اللي احنا من على النجاح او على المستشفيات الاخرى اللي بيبقى 20-30 مليون وانت بدك تضلك تحول ومش دافع له، مش مشكلتهم، مشكلتنا احنا كيف نعالج هاي الامور بشكل ممنهج بشكل عقلاني ومنطقي بالدخل الوطني العام بفلسطين. احنا اعتقد ممكن نتعافى اللي هم بيقولوا فيه والله محاربة الفساد وفي يعني مراجعة الاصلاحات، الاصلاحات هي الوطنية وبس، بدنا اصلاحات الداخلية عشان تمشي الناس في راتبها ويعني تلبية احتياجاتها.
2: يعني على هالنقطة أستاذ إياد ذكرت يعني أهم القضايا اللي بتهم المواطن الكرمي، مشفعة للجامعات، الشوارع، يعني وفد كرمي كان على رأس عطوفة المحافظ وحضرتك ومجموعة من يعني مفاصل محافظة الكرم، نقلته الصورة لرئاسة الوزراء وكان معكم الدكتور مصطفى. خلال هالأسبوع شو شفنا أي تغير؟
0: إحنا يعني منتبع في بهذا الملف، لأن هذا ملف من أهم الاجتماعات، وأنا بجوز كان حديث واضح مع رئيس الوزراء ومهتم، وفي فريق عمل يعني على مستوى الوزراء وأحال هاي الأمور لأمور التنفيذية، إنه رئيس الوزراء ما بده يضل يسمع تركنم، يعني كل مرة إحنا نضل كله تركنم بدها تتعافى، تركنم بدها الوضع الاقتصادي صعب، البنية التحتية، التعليمية، الصحة، كل القضايا اللي إحنا نطرحها صلنا فترة طويلة بنطرحها في فريق عمل. أعتقد أنه لازم يكون في تنفيذ لبعض القضايا بشكل عاجل على مستوى التنمية، على مستوى التشغيل في المجالس المحلية والبلديات، وقضايا البنية التحتية في الأشغال في شارعين ثلاثة، وأعتقد تكبير شارع الحرش اللي إحنا يعني بحاجة له، منطقة شارع اللدائن، منطقة بيت ليد اللي يعني بده ترميم وبده عادل، لأنه هذا صار يعني مدخل للوطن ومدخل لطور كرم، وبعض القضايا الشوارع الداخلية اللي إحنا ممكن يعني بلدية طور كرم تكون فيها تزويد في بعض قضايا المعدات الكهرباء، لأنه في توسعة، إحنا بعد ما صار تهجير من مخيم نور شمس مخيم طور كرم معظم الناس يعني امتدت لمساحات شرق طور كرم، منطقة كتابة، مناطق العزب، مناطق حي الرشيد، بده كمان هذا امتدادات الكهرباء والمي وبعض الاحتياجات الداخلية. أعتقد أنه إحنا جادين في العمل مع رئيس الوزراء والوزراء بحيث أن ننعش طور كرم بكل التفاصيل. كمان رجال الأعمال حكوا بالجانب المهم والغرفة التجارية، انه احنا شو مشكلتنا، طب انا شو مشكلتي مع البنوك في قصة الكاش وقصة الشكات، انا شو ذنبي ان انا يعني انا بتعامل معك بشكل مستمر وبشكل دائم بحيث انه انت مش راضي تاخذ مني الكاش، هذا مشكلتك بالسلطة، سلطة النقد، شو مشكلتي، هاي مشكلتك انك تحلها للمواطنين اللي بده يعني عليه شك، برجع الشك بده نحبس، طب هذا الحكي مش معالجي، هذه بسلطة النقد يجب ان يكون موضع. يعني انا عمري شوف الدولة زي اسرائيل بين قوسين احتلال باخذش عملته، يعني انا مش حدا باخذش عملته الا
1: عيب قوي،
0: اليهودي عيب قوي قوي يعني بهذا الجانب.
2: بعطونا اشاره انه نهى اللقاء، لكن انا مهم جدا لما احكي عن اقليم فتح احكي عن الاستاذ اسلام ابو شمعه واحكي عن دور اللجنه الصحيه، بس خلينا نختم سريعا بهاللجنه الصحيه، قديش شغاله على موضوع الادويه وقديش شغال الاستاذ اسلام على مسانده الناس،
0: يعني قبل شويه اعطاني دواء لناس مباشره اتصلت قبل ما فوت عليكم على الاستوديو بجزء ب 600-700 شيكل. أخونا إسلام أبو شمعة مشكور دائما اللي بيعمل أليام طبية، تعالوا الإخوان غسيل الكلى اللي هو قائم في كل الأدوار حتى في المعدات ومتابعة يعني زرع الكلى لكل الناس، توفير الأدوية على مدار الساعة هذا موجود، التحويلات الطبية، الاهتمام، الرعاية الصحية بشكل كامل في كل محافظة. احنا بجزء أهم ملف عندنا في الإقليم ملف الوضع الصحي، الرعاية الصحية طبعا بالإضافة للسلم الأهلي واللجنة الاجتماعية وترميم من المدارس وكل القضايا اللي احنا بنشتغلها، اصبحنا نشتغل محل الحكومه ومحل كل المؤسسات، مع كل احترامنا للمؤسسات اللي في الوطن، ولكن مؤسسات طور كرم اعتقد انه بحاجه انه يكون موقفنا واحد، وحده واحده، بحيث انه ننعش طور كرم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتجاري والتعليمي والصحي والبنيه التحتيه وكل ما احتياجات. واعتقد بلديه طور كرم ماشي في هذا الاتجاه ضمن برنامج جديد لتطبيقه على ارض الواقع وننجزه قريبا بمشيئه الله، ويشعر ابن طور كرم في وجود هذه رد الجميل هذا الامر انه يكون في نقله نوعيه جديده على كل المستويات، واحنا من كل المستوى السياسي والوطني هذا هم اخر، احنا يعني فيش مجال نتحدث فيه، ولكن نتحدث في القضايا الداخلية، في تعزيز مكانة الناس في الوحدة الداخلية، النسيج الاجتماعي، في حل الخلافات، في السلم الأهلي، في كل القضايا اللي احنا نحتاجها. واعتقد طور كرم يعني أهل لهذا الأمر بعائلاتها، بشخصياتها، برجالاتها، بنسائها، بكبرها، بالمبادرات العديدة اللي احنا بنشوفها دائما، مبادرات بكل الجمعيات، كل الجمعيات، كل المؤسسات الرائدة اللي في طور كرم تعمل على تعزيز مكانة المواطن الفلسطيني.
1: للأمانة الحديث لا يمل، ولو ظلينا نحكي عن طول كرم وعن ما يجب أن يكون لطول كرم وما تقدم طول كرم الحديث لا ينتهي، ولكن للحديث بقية، فلنا الكثير من البرامج على مدار اليوم. الأخ أبو الصامد أهلا وسهلا فيك، شرفنا فيك، يعطيك ألف عافية، أمين سب حركة فتح في محافظة الكرم. سعيدين جدا بهذا الحوار، وإن شاء الله بيكون في التزام من قبل الحكومة وتضافر كل الجهود مع بعض لتكون طول الكرم بخير وتظلها بخير إن شاء الله. شكرا لحضرتك وأهلا وسهلا.
2: شكرا لك أستاذ إياد، أمين سر حركة فتح في طول الكرم، وإحنا أكيد مكملين معكم بهاللقاء وهالتركيز المستمر على مختلف القضايا المهمة اللي بتهم المواطن الكرمي، فخليكم معنا.
3: برنامج طلة صباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان، الجنيدي فاخر الصناعة.
4: 101.7 FM

يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي.

0: valuenef.edu.bs.
1: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم. تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: جاع
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يا بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بس.

0: إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: أنا شاري سيارة انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم. تعال بنا نرى هذا معا اليوم.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، ها نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

اسمح لي صديقي أن أتابع معك ما تبقى من قصة أم نبيل. في مساء أحد الأيام أذاع راديو المنطقة خبرا مفاده أن أحد وجهاء البلدة المعروفين قد اختطف في الصباح بينما كان يهم بمغادرة منزله. بدأت دوريات الشرطة تبحث عنه إلى أن وجدته ملقا على قارعة الطريق الزراعية، حيث ضرب ضربا مبرحا وترك ليموت موتا بطيئا على ما يبدو. وأضاف الراديو أنه بينما كان أفراد الشرطة يهمون بإدخاله إلى سيارتهم تمهيدا لنقله إلى المستشفى، تعرضوا لوابل من الرصاص تسبب في إصابة الوجيه برصاصتين، مما أدى لزيادة خطورة حالته. ولدى وصولهم إلى المستشفى لم يجدوا الطبيب المناوب. بعد ذلك بدأ الراديو يذيع عدة بيانات يطلب فيها من أصحاب الضمير من الأطباء للتوجه للمستشفى لإنقاذ الجريح المحتضر، ولكن عبثا، فقد اتصل مجهول بالطبيب المناوب ليطلب إليه ترك المستشفى حالا وإلا قتلته العصابة، حيث عقبت ذلك مكالمات أخرى مع كافة أطباء البلدة والذين لم يتجاوز عددهم 5 تهددهم بالقتل إذا ما ذهبوا للمستشفى. من مبنى قريب كان بعض أعضاء العصابة يراقبون جميع منافذ المستشفى بارتياح، حيث لم يأتي أي طبيب بالرغم من النداءات الإذاعية. وبعد نصف ساعة رأوا طبيبا يدخل المستشفى على عجل من باب جانبي ليغيب داخله ساعتين، ثم يخرج ليركب سيارة تاكسي عائدا، فجن جنونهم وتبعوه. وفي الصباح التالي نقلت الأخبار نبأ تحسن صحة الوجيه بعد توجه أحد الأطباء المخلصين، والذي لم يذكر اسمه حفاظا على حياته بعد توجهه إلى المستشفى وإجرائه عدة عمليات للوجيه. ولكن بعد أقل من ساعتين أذاع الراديو نبأ آخر، فقد عثر على جثة مشوهة ملقاه على جانب أحد الشوارع الفرعية بعد أن اخترقتها عدة طلقات نارية خلال الليلة الماضية، حيث أضاف النبأ أن التحقيق جار للتعرف على هوية صاحبها. في مساء ذلك اليوم كان بعض أعضاء الكنيسة يمرون من الحي الغربي للبلدة على شرفة منزل صغير منعزل، استطاعوا أن يميزوا منظر امرأة متجعدة الوجه غائرة العينين، وعلى دمعتين منسابتين على خدها انعكست شمس الأصيل، وكانت تلبس ثوبا أبيض.

0: قد نتعلم التضحية من هذه القصة أصدقائي، ولكن هناك من أعطانا مثلا أعلى وأسمى في التضحية، إنه المسيح في الحقيقة. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت عليه. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر التكوين.
1: سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في حياة ذلك الشاب يوسف كما جاءت في سفر التكوين. رأينا في الحلقة السابقة يوسف يخطط للقاء أخيه بنيامين، فطلب من الإخوة أن يبقوا واحدا منهم، وكان شمعون ريثما يذهب الباقي لإحضار بنيامين. وفي الطريق خافوا حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. ها هو يعقوب مثقل بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه، لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وذهبوا إلى يوسف ووجدوا أنفسهم مدعوين لتناول الغداء في بيته. ولما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 43. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 26.
0: فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض، فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال: أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه، البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا ورووا معه.
1: هذه لحظات حاسمة. لابد أن يوسف كان يجلس على مكان مرتفع بينما كان الإخوة ينحنون أمامه، وعندما وقفوا على أقدامهم نظر في عيونهم وسألهم عن سلامة والدهم الذي كان والده أيضا. فهم ينحنون مرة أخرى وبنيامين معهم، ونظر يوسف إلى بنيامين أخيه من أمه ولم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة المشاعر. لننتقل بعواطفنا إلى ذلك المشهد التاريخي، إلى ذلك اللقاء العظيم، وما دار فيه من حوار، وما التمعت فيه من ومضات الحب الدفين في قلب يوسف نحوهم ونحو أبيه. وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. هذه صورة رائعة لأمر سيحدث في المستقبل، فقد تنبأ زكريا أن الرب يسوع سيعرف نفسه إلى إخوته في يوم من الأيام، وهم سيسألونه عن الجروح التي في يديه، وسيجيبهم أنها الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه، وسيتعرفون عليه وسيبكون وينوحون عليه الذي طعنوه، لأنه هو الذي خلصهم، هو الذي أعطى حياته فدية لأجلهم. هذا سيحدث عندما يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية. نعم، هذا يجعلنا ندرك غلاوة النعمة التي يذخرها من هو أعظم من يوسف حين يسترجع إخوته الذين طالما تجنبوا عنه، يسترجعهم إلى معرفته. بنفس الطريقة إخوة يوسف هم الذين أسلموه للعبودية وباعوه وتخلصوا منه، والآن هو سيكشف عن نفسه لهم. ويتمالك يوسف نفسه ويعود إلى إخوته لتناول الطعام، فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هناك عدة أمور تتعلق بهذه الوجبة كان بإمكان الإخوة أن يلاحظوها لو لم يكونوا مرتعبين. أولا، لم يأكل يوسف طعامه مع المصريين، كان يوسف منفصلا عنهم. لربما ظن الإخوة أنه كان يفعل ذلك بسبب مركزه. هناك شيء آخر، فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري، وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك. ولاحظ أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. أعتقد أن بنيامين كان قد انذهل بالخمسة أضعاف، لسيما أنه كان يعاني لمدة طويلة من المجاعة. كانت هذه أول وجبة حقيقية له بعد الجوع. أكلوا وفرحوا، ويا له من يوم أسعد عندما يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. هذا يصل بنا الآن إلى الإصحاح 44، وخلال حلقات قليلة مستمعي سننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ دراسة جديدة في سفر الخروج. هذا الإصحاح أيضا هو إصحاح مميز ومثير. كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. تذكر أنهم باعوه في القديم، ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم، والامتحان هذا سيبين له أن الإخوة لن يكرروا ما عملوه في القديم. يهوذا هو المتحدث الرسمي باسم الإخوة، ويعطينا هنا صورة جميلة. كان مستعدا أن يأخذ مكان بنيامين، ومدافعته عن بنيامين تعتبر واحدة من أجمل الفقرات في الكتاب المقدس.
2: سنقرأ الآن من هذا الأصحاح 44 من العدد الأول وحتى 17.
0: ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة لم يبتعدوا. قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعل مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم.
1: ويرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين. ويلحق بهم وكيل بيت يوسف حسب إرشادات محكمة، وما أن أبعدوا قليلا في السير حتى لحقت بهم قافلة كبيرة واتهمتهم بسرقة كأس يوسف. كان حتما في سياسة الله الأدبية أن يعمق الفحص والتدريب في نفوس إخوة يوسف إلى آخر الشوط، وقد شاء في حكمته أن يكون يوسف هو أداة الفحص. ومن هنا استخدم أعنف الأساليب، ليس فقط ليجعل الإخوة يعترفون بذنبهم، بل ليرى ما إذا كانت عواطفهم قد استقامت من نحو أبيهم ومن نحو أخيهم بنيامين بعدما أظهروه من جفاء واستهانة في كلتا الناحيتين يوم باعوا يوسف وأصابوا أباهم بجراح في عواطفه. لاحظ أن الوكيل قال أن هذه هي الكأس التي يتفاءل بها يوسف أو يتنبأ، وكما تعلم أن يوسف كان قد تنبأ الكثير من خلال الأحلام وتفسيرها. ولكن تذكر يا أخي أن هذه الموهبة كانت معطاة له من قبل الله. لا تأخذ كل هذا مستمعي تشجيعا لعملية الفتح بفنجان القهوة التي تتهافت عليها معظم السيدات اليوم، بل وحتى السادة. التنجيم أمر شيطاني ولا يجب على المؤمن أن يعبث به أبدا. لم يكن السر في تنبؤ يوسف في الكأس، كان الله هو الذي أعطى له هذه الموهبة. المسألة هنا ليست سحرا. الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. كانوا متأكدين من أن أحدا لم يأخذ الكأس. طبعا كان يوسف قد أملى على الوكيل أن يضع الكأس في كيس بنيامين، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين، ويركعون أمام يوسف مرة أخرى والألم يجتاحهم. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك السويعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال. ثم يتقدم يهوذا ليتكلم. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. أما يوسف فهو يحاول الآن أن يمتحن محبتهم لأخيهم. قال أن بنيامين هو المذنب وعليه أن يبقى هنا عبدا. تذكر أن يسوع المسيح كان سيأتي من سبط يهوذا، وسنرى يهوذا هذا الرجل يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنب إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: لاحظ ماذا كان جواب يهوذا. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون بقية الأصحاح 44 من العدد 18.
0: ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي 2، فخرج الواحد من عندي وقلت: إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا، يكون أنه متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.
1: في الواقع إن تغييرا عظيما من الله فعل فعله في إخوة يوسف، وأفسحت الأنانية القاسية والحسد القاتل الطريق لحب رقيق نحو أبيهم، وعطف بالغ نحو أخيهم ابن رحيل. وهكذا تم ليوسف ما أراده من تلك التدريبات الحكيمة وإن كانت قاسية، فقد عفى عن جريمة إخوته وغفر ذنبهم، والأب كان عتيدا أن يتذوق حلاوة التعزية التي تسمو على كل أمل. وإلى جانب هذا فقد أدرك قلبه التقي صلاح الله وطرقه العجيبة في إبراز هذه النتائج. إذن يتلو يهوذا ما حدث بالضبط وما هي مشاعر أبيهم. من الواضح أنهم قد خدعوا أباهم، وقد تحقق يوسف الآن من الأمر، عرف ماذا قالوا لأبيهم، وأظنهم في تلك اللحظة تحدثوا أكثر بكثير مما قالوه سابقا عن الموضوع. كما ونستطيع أن نرى شيئا آخر، لقد نما يعقوب في النعمة، ولكنه لم يصل إلى الحد المطلوب. بدلا من أن يثق بالرب كان بنيامين متكله، ولو حدث مكروه لبنيامين كان ذلك سيقتله حتما. واليوم نجد الكثير من المؤمنين ينهارون لدى موت عزيز. مهما كانت المحبة شديدة، إذا كان الفقيد مؤمنا فلا داعي للحزن الكثير، فإنك ستراه في يوم من الأيام حتما. الذي يسير بالإيمان فإنه لن ينهار في أوقات كهذه. نعم، كان يعقوب ينمو في النعمة، ولكنه لم يصل بعد إلى الثقة الكاملة في شخص الرب. صديقي المستمع، في ملء الزمان جاء واحد من سبط يهوذا، أسد سبط يهوذا، وحمل الذنب والعقاب. الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا.
2: نعم، أخذ المسيح مكان الخاطئ، لقد أخذ مكانك ومكاني، صار المجرم وهو البريء. هل تعرفت إلى المسيح؟ هل قبلت ما عمله لأجلك؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو رسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

حسبت حسابي ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو
2: أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. يوم جديد ونهاية أسبوع جديد، اليوم الخميس الثاني من تموز لعام 2026 للميلاد، 17 من محرم لعام 1448 للهجرة. اليوم الخميس وعجقة شوي على الشوارع، الناس رايحة جاية بتجهز لعطلة نهاية الأسبوع، اللي حاب يقضي مشاويره واللي حاب يشتري الأغراض الخاصة بالأسبوع، يعني إن شاء الله أنها بتكون نهاية أسبوع سعيدة، عنوانها الأمل، عنوانها المحبة، الهدوء، رغم كل الأخبار يا أخوان اللي بنسمعها بين الفينة والأخرى. اليوم يعني كانت الأوضاع عندنا صعبة للغاية بعد أن شاهد الجميع الحادث المؤسف حقيقة، والحدث المؤسف حقيقة اللي هو هدم بيت في بلدة القوع. هذا البيت مكون من طابقين، البيت مسكون لعائلة سليمان في البلدة القوع. الكل كان يشعر اليوم بالألم الكبير عند مشاهدة هدم تعب سنوات، يعني هذا المواطن يعني اللي ربما كل حياته، المواطن علي محمود سليمان اللي بسكن في خربة الدير ببلدة القوع، كل حياته وكل عمله وكل طموحاته وكل آماله وكل مستقبله وضع في هذا البيت. المنزل كما قلنا مكون من 3 طوابق ومسكون منذ سنوات. المؤلم أكثر من ذلك أن منعوا حتى العائلة من إخراج أثاثها ومقتنياتها. كان الوضع صعب جدا لمن شاهد المنظر ولمن شاهد الفيديو.

0: حافظت بيت لحم بشكل عام. يعني اللي شاهد صاحب المنزل الله يصبره وعائلته والناس اللي شاهدوا هذه الصور المؤلمة حقيقة بهدم هذا المنزل المأهول. أيضا ربما العيون, يعني رغم أن احنا بنعيش في الضفة الغربية إلا أن الأوضاع في الداخل المحتل اليوم أيضا كان في هناك جريمة قتل أسفرت عن مقتل 3 شبان عرب جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل عصابات الإجرام في مدينة حيفا ومدينة الرينا. صور أيضا من الداخل هي صور مأساوية حقيقة. يعني هذه الأخبار أصبحت شبه يومية عندما نتحدث عن أخبار القتل, أخبار اللي دايما بتهز الشارع الفلسطيني. وإحنا قبل يومين كمان فقدنا شاب من مدينة الخضر, يعني كان هو الآخر الشاب حسين عيسى, كان يعني شاب طموح عنده أمال كبيرة في الحياة, لكن ربما في لحظات معينة فقد حياته نتيجة الشجارات ونتيجة الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها هذه الأيام. هي ليست بأوضاع طبيعية. الموضوع الآخر اليوم, اتفاجأنا يا أخوان إن مرضى غسيل الكلى في مستشفى بيت جال الحكومي توجهوا كالمعتاد إنهم يغسلوا كلى, فتفاجأوا إن الموظفين بيقولوا لهم المية مقطوعة, وبعدين قالوا لهم بدكم تستنوا تنصلح الماتور. حقيقة هتواصلنا مع إدارة المستشفى لكن ما بعرف, يعني معقول ما في عنا يا أخوان شيء اسمه طوارئ؟ أنتوا بتعرفوا شو معنى مريض غسيل الكلى ما يلتزم في موعد غسيل الكلى؟ يعني بصراحة ممكن يفقد حياته, الموضوع في حياة أو موت. شو اللي بيصير؟ يعني أحد الزملاء بسألني بيقول لي طب يعني تنك مية بيحل المشكلة؟ إذا قصتنا قصة تنك مي وننقذ حياة إنسان, ممكن أن أي حدا يتبرع بتنك مي للمستشفى. شو اللي بيصير حقيقة؟ هل حياة الإنسان اليوم أصبحت عندنا ولا شيء, لا تساوي شيئا؟ هذا الخبر أيضا اليوم كان, يعني ما بعرف إذا تواصل معنا أكثر من شخص من مرضى غسيل الكلى, يعني إذا أرادوا أن يتحدثوا في هذا الموضوع, موضوع العلاج وموضوع ما يجري, دائما هواتفنا مفتوحة لهم. حابين كمان نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات, يسعد مساكم جميعا, ديروا بالكم على الطرقات وإن شاء الله تصلوا لبيوتكم سالمين غانمين. طلبة التوجيه, اليوم ارتفع عدد الطلبة الثانوية العامة المعتقلين أثناء الامتحانات إلى 6 طلاب. كان اليوم حسب ما قال نادي الأسير الفلسطيني عدد الطلبة الثانوية العامة ارتفع اليوم إلى 6 طلاب أثناء فترة الامتحانات. وخلينا نروح لأول اتصال. ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير أخ عثمان.
0: الله يسعد مساك, مين معي؟
1: معك أبو عرب كواسبة, أحد شباب النشطاء في قرية المنيا.
0: الله يسعد مساك أبو عرب وديم عليك الصحة, تفضل أبو عرب.
1: أخ عثمان, إحنا بنناشد جميع المؤسسات الفلسطينية والدولية وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل في قرية المنيا بخصوص الاختراط الهدم ل 11 منزل ومنهم البيت تبعي أنا. في 22/2 أجاني اختار وقف بناء, مع أني عندي 5 سنين أنا يعني مبني وساكن, وفي 24/4 أجاني اختار هدم 7 أيام مبارح, هي كمان أجل جيراننا من عشيرة الفروخ والشلال ذا. فنحن بنطالب في المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية حتى لجم هذه الاحتلال, هذه الهجمة الشرسة على أهالينا في قرية المنيا, وتجوع حوالي 50 بيت ولا مسؤول زارنا ولا ارتباط فلسطيني.

0: ولا أي مؤسسة فلسطينية زرتنا.
1: نعم أبو عرب، ربما يعني اللي شاهد منظر اليوم في بلدة طقوع الكل بدأ يتخوف عما يجري حقيقة من هذه
0: الله السياسة. يعوض عليه أخونا علي محمود سليمان، الله يعوض عليه والصبرة ويعني يعوض عليه عوض الصابرين، لكن يجب أن يكون هناك دور للمؤسسات الفلسطينية. للأسف أنا رئيس مجلس سابق خطر بيتي، ولا مؤسسة فلسطينية ولا وزارة ولا ارتباط فلسطيني، حتى أنا تواصلت مع الارتباط الفلسطيني بقول إحنا هذا حد هانا مقدرش نشتغل. طب إحنا لمين بتدشرونا في هذه البلد يعني؟ وهذه سياسة ممنهجة من الاحتلال حتى يفرغوا الأراضي من ساكنيها حتى يستولوا عليها. فإحنا بنناشد جميع المؤسسات وجميع المؤسسات الدولية حتى يتم لجم الاحتلال من هدم بيوتنا على رؤوسنا.
1: نعم، ربما أبو عرب يعني المواطن الفلسطيني ليس له في الوطن أغلى من البيت، المنزل اللي بضع فيه كل حلمة كل فلوسة. يعني على سبيل المثال أنت بيتك يعني قديش كلف وقديش قعدت وتتبني فيه حتى اليوم أنت متخوف لهي الدرجة الكبيرة عما يجري من حولك؟
0: نعم صحيح، أنا من 25 سنة وإحنا نحشد بنينا هذا البيت حتى نستر أبنائنا ونأمن مستقبلهم، لكن في ظل هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال أصبح فيش واحد فينا يعني آمن على بيته ولا على أطفاله. فأنا بناشد جميع المؤسسات بالوقوف إلى جانب كل صاحبين البيوت المخطرة بالهدم وتوقيف محاميين. أنا يعني وقفت محامي كلف حوالي 30,000 دولار من يركة.
1: نعم.
0: خلف مؤسسة سانتيف.
1: نعم يعني كمان
0: وين دور جماعتنا في السلطة؟ وين دور مؤسساتنا الفلسطينية؟
1: نعم يعني المواطن العادي ما بقدر يدفع هاي المبالغ بالفعل.
0: يا أخي أنا رجل أعمال تاجر سيارات بستطيع أدفع، لكن في مواطنين لا يستطيعوا أن يدفعوا هذه المبالغ
1: بالفعل.
0: فيجب أن يكون في دور للسلطة للحكم المحلي. يعني أنا لما بنيت أنا قالوا لي شيء آمن.
1: نعم يعني كان في معك أوراق من الحكم المحلي وكل شيء تمام كان؟
0: لا ما كان معي، لكن أنا كنت على رأس الهيئة المحلية وسألت في قسم الهندسة من الحكم المحلي قالوا هذا الشيء آمن. حتى أنا كنت مطالب في التنظيم الأعلى حتى ندخل هذه الأراضي كلياتها ونوسع المخطط الهيكلي، لكن للأسف أنا اللي شايفه دشروا أبناء شعبنا لوحدهم يقارحوا الاحتلال. فيجب على الحكم المحلي، يجب على الارتباط الفلسطيني تدخل، وعلى كل المؤسسات. وزي ما تفضل فخامة سيادة الرئيس محمود عباس، إحنا تحت الاحتلال، يجب أن يكون هناك في قوة لتحمي أبناء شعبنا من الدول والأمم المتحدة.
1: نعم نتمنى ذلك، ونتمنى ألا نسمع بالفعل عن أي عمليات هدم مستقبلية. أخونا أبو عرب الله يكون معكم في المنيا وفي طقوع وفي كل مكان مهدد في هذا الوطن. شكرا كثير أبو عرب. شكرا كثير. يعني يناشدون ونتمنى أن المناشدة بالفعل تصل، وبنتمنى أن بالفعل يكون في هناك تجاوب. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أبو قصي إليك والجميع المسلمين الكرام.
1: الله يسعد مساك أخونا أبو داود، شو أخبارك؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا على الحال وعلى كل حال. طبعا
1: الحمد لله.
2: طبعا أنا بدي أقدم مناشدة لأخونا أبو قصي عبر أثير راديو موال بخصوص انقطاع المياه عن قرية القص وخاصة شرقي البلد.
1: نعم.
2: حيث أن المياه مقطوعة منذ 40 يوما والمية جاية على القص، يعني كروسنا على الجدول.
1: نعم.
2: وكان متوقف قبل يومين من المصدر. إيش المعنى منطقتنا فيها مية؟ أنا أول إشي.
1: نعم.
2: نعم 40 يوم. أول إشي أنا راتبي موقف من قبل ما تعرف، راتبي جريح انتفاضة وموقف لحد الآن ما زال. بقدرش يعني بقدرش إني أشتري تانك مية.
1: نعم. بالفعل يعني الوضع صعب، بس 40 يوم معقول؟ 40 يوم ما وصلتكوش المياه ابو داود
2: ولا نقطه ميه؟ 40 يوم بالضبط.
1: طب انتوا رجعتوا سلطه، رجعتوا سلطه المياه ولا ما رجعتوش حد؟ في بجوزي مشكله غير
2: بطل عليهم تليفونات، ما حد برد على التليفون نهائيا.
1: نعم ما حدا برد على الهاتف، هاي مشكله هي الاخرى بحد ذاتها. طب الجيرانك المناطق الاخرى بقول لك المياه بتجيهم؟
2: منطقتنا اجى يعني جزء بسيط الليله يعني طبعا بمواتير طبعا، ولا باقي المنطقه ما جاها من المنطقة، وكلهم متوجهوا للمجلس القروي، ومش عارف المجلس القروي وش الحل عنده.
1: يعني المجلس القروي يعني بيده حل الموضوع في يد سلطه المياه يا صديقي،
2: بيقدر يحكي معه فقط لا غير، يعني اكثر من هيك شو بده يسوي مجلس القروي والتواصل؟
1: نعم هو المفروض انه يتم المتابعه، لكن انتم موجودين على الجدول؟
2: نعم نعم موجودين على الجدول قبل 3 ايام طبعا. مكتوب اول يوم متوقف رطاس من المصدر، ثاني يوم متوقف من المصدر، اليوم اجت المياه في نص الليل وجه الصبح عند اذان الصبح، وناس عبوا شويه يعني بجوز خزانين 3، وباقي المنطقه احنا ما شربناش مره، معنا المية بتصب في داخل البلد، يعني في مية في الطغس، في عندها مشكلة.
1: نعم
2: بحكي مع مسؤول كل تعالي افتح الخط شوف شو المشكلة، إلنا سنة بدناش نديهم تعال شوف الخطوط، ما حدا رد علينا.
1: نعم حسب البرنامج الأمامي بالضبط إنها الطغس موجودة ما زالت على الخطة.
2: نعم نعم هذا يعني بدي دوره احنا ما شربنا مية بالمؤخرة.
1: نعم هاي الرسالة مباشرة راح أوجهها للأستاذ عوني عبر الواتساب إنه يشوف المنطقة، المنطقة الشرقية، المنطقة اسمها المنطقة الشرقية من رطاس،
2: منطقة الشرقية بالقرب من مدرسة ذكور رطاس الثانوية كعلواد اسم المنطقة.
1: ذكور رطاس يعني هاي لها فترة وإن شاء الله أنها بيتم متابعتها. يعني ما هيك بعتنا للرجاء المتابعة إن شاء الله أنه بيتم متابعتها اليوم يعني مساء وبتصلكم المياه أبو داود إن شاء الله.
2: بارك الله فيك أبو قصي، إحنا دائما أنت عند حسن الظن يعني.
1: لا بالفعل هي رسالة
2: ثقتنا فيك ما بتزعزع يوم الأيام يعني.
1: الله يحفظك يا رب، احنا فقط بنوصل الرسالة، وهي رسالة وصلت لأخونا عوني، وأنا رح أضل متبع معاه الليلة حتى تصلكم المياه إن شاء الله.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: شكرا شكرا كثير. بما انها المياه موجودة على الجدول يعني هذا شيء يعني بيريح نوعا ما، يعني ممكن انها تنحل المشكلة بأكثر سرعة وأكثر هدوءا يعني منها ما تكون موجودة على الجدول. بنذكر أن حسب جدول توزيع المياه اليوم بجالة دخل التقراد، طلعت دعمس، فرن الأجداد، أبو البلد، مايو ديفيد، دير اللاتين، نزلة أبو صباح، مستشفى الحسين، قايل العرجة، الدقاق، وسكنات أبو صباح، بيت صحور كاملة، بيت لحم المستشفى الفرنسي، السينما، البريدي، الشبرد، القطعة، وادي معالي، إسكانات الميلاد، بلدة رطاس كاملة، مخيم الدهيشة، منطقة الوسط، الضخ العالي، أيضا بنذكر منطقة القبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، ومنطقة الولجة، هاي المناطق تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة، وكذلك مناطق بيت بصة وإسكان المهندسين والعوينة في بيت صحور هي الأخرى تقع على خط الضخ الرئيسي. إن شاء الله أنها المياه بتصل لكل المناطق، وهي المياه كما قلنا موجودة وإن شاء الله أنها بتصل. وزي ما بحكي أخونا أبو محمد بقول رطاس موجودة على الجدول بالفعل، وإن شاء الله أنها المياه بتصلكم بأسرع وقت ممكن. يعني دايما في مشكلة في موضوع المياه، والناس ما بتعبي يعني حتى لو كانت موجودة على الجدول. اليوم مشكلة المياه أخوان كانت موجودة في عدة مناطق، اليوم المشكلة إن المياه أصبحت يعني مشكلة بيعاني منها الجميع، الجميع بيعاني من هذه المشكلة، سواء في يعني مناطق الريف، في المخيمات، في مركز المدينة، الريف الغربي، الشرقي، كل المناطق اليوم بتعاني من أزمة مياه. يعني الكل اليوم شركاء في موضوع المياه وانقطاع المياه. إن شاء الله أنها الأمور بتسلك خلال الفترة المقبلة، وإحنا كل ما نتمناه على سلطة المياه أن يكون في هناك توزيع عادل للمياه.

0: بعد شوي راح نتحدث عن عدة مواضيع، مواضيع تتعلق بمواضيع مواضيع تتعلق بالأوضاع الميدانية. لكن بتذكر أخواننا اللي بصير في البلد مش طبيعي حقيقة، واللي بتابع في أمور البلد بيعرف إن الموضوع مش طبيعي، خاصة في موضوع خدمات الصحية. الصديق وابن العم عزيز شاهين، الله يسعد مساك أخي أبو محمد بالورد والفل والياسمين. محمد أبو حسين بمسع الجميع. أبو رجاء الغالي يسعد مساك. أبو رضا، الأصدقاء في كوكتيل المحطة، الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين. أم محمود وكل الشباب اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. في دمشق قبل قليل تم الإعلان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرون بجروح في حصيلة أولية للانفجار وقع اليوم داخل أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق. هذا ما يجري في دمشق. خلينا نعود مجددا إلى محافظة بيت لحم، وبالتحديد إلى ما جرى صباح اليوم في بلدة تقوع شرقا، حيث كما قلنا هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن علي محمود سليمان في حي خربة الدير. معنا مباشرة من بلدة تقوع الأخ والصديق الدكتور صقر سليمان رئيس بلدية تقوع. أستاذ صقر الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك ومسا السادة المستمعين،
0: أهلا بك. حقيقة ما الذي جرى صباح اليوم في بلدة تقوع؟
1: يعني ما جرى اليوم هو جزء من سياسة تقوم بها سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال في الوطن بشكل عام وفي المناطق الريفية بشكل خاص. يعني بلدة تقوع من البلدات المستهدفة عبر السنوات الماضية، ولا سيما خلال 3 سنوات الماضية. ما جرى اليوم هو عملية هدم بحجج واهية، بحجة عدم حصول المنزل على ترخيص، مع أن المواطن يعني تم اختاره منذ عام 2011 وهو يقوم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة منه من قبل ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي.
0: نعم.
1: ومع ذلك هناك رفض دائم ومستمر لمنحه ترخيص حسب يعني كل ما هو متوفر لديه من الوثائق ومتطلبات الحصول على رخصة بناء. بالرغم من كل ذلك هناك عملية تعقيد وتصعيد لحصوله على هذا الترخيص، والهدف معروف هو عملية يعني تفريز المناطق الفلسطينية وتفريز الأرض الفلسطينية من الإنسان الفلسطيني، وسياسة هدم البيوت وهدفها هي تهجير المواطنين ووضعهم في ظروف تصبح خياراتهم محدودة، إما البقاء في ظل وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي صعب، أو أن يذهب باتجاه الهجرة من الوطن. وهذه يعني سياسة أصبحت معروفة وتمارس بشكل منهجي وبشكل ملحوظ وكبير في الفترة الأخيرة في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف وما تقوم به من ممارسات بحق أبناء شعبنا.
0: نعم دكتور صقر، يعني منطقة خربة الدير بالتحديد وهذا المنزل، منزل مواطن علي، هل تم يعني إعطاء عدة إنذارات المرات السابقة يعني، وكان من ضمنها أوامر هدم؟
1: يعني صحيح، منطقة خربة الدير ومنطقة الحلقوم وبعض المنطقة الشرقية هي مناطق يعني تشكل أطراف البلدة، وهي مناطق مستهدفة من قبل قوات الاحتلال بحجة أنها تقع على الشارع الرئيسي واللي هو باعتبره شارع التفافي، أو أنه من جهة شرقية هي منطقة محاذية لمستوطنة ما تسمى بمستوطنة تكوا، والهدف من ذلك هو منع التواصل ما بين القرية وما بين محيطها الجغرافي اللي هو بشكل مساحة كبيرة. يعني خلال الفترة الماضية تم توزيع ما يقرب من 40 إفطار على في منطقة خربة الدير ومنطقة الحلقوم والمنطقة الشرقية ومنطقة المطل ومصابيح. هذا المنزل بالذات يعني تم إختاره في 2011، ومنذ ذلك التاريخ صاحب المنزل قام بكافة الإجراءات القانونية وتم التواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية مثل سانت إيف وغيره، وتم وضع وتعيين محامي، أكثر من محامي للمنزل، وكان في كل مرة يطلبوا أوراق ويطلبوا متطلبات للحصول على ترخيص وكان يقوم بما هو لازم. وفي المحصلة النهائية في الأخير يعني كان هناك رفض مستمر لمنحه ترخيص بحجة أن المنزل يعني قريب من الشارع الرئيسي مع أنه يبعد عن الشارع الرئيسي حوالي 30 متر.
0: نعم، وربما أيضا لم يتم السماح حتى لسكانه بأخذ مقتنياتهم، ربما هذه لأول مرة تحدث يعني حتى.
1: نعم صحيح، يعني اليوم صباحا في حوالي الساعة السادسة تم عملية محاصرة المنزل وترهيب الساكنين المنزل وتم منحهم من التواصل مع أي حد وتم يعني أعطاهم 5 دقائق فقط لمغادرة المنزل، لم يتم السماح لهم بأن يقوموا ب نقل ما هو متواجد موجود في المنزل من أثاث أو أدوات كهربائية أو غيره. كانت عملية يعني كأنه محاصرة لمنطقة عسكرية، وكان هناك عملية يعني منع للسكان من أنهم يساعدوا في عملية تفريغ المنزل من محتوياته. كان عملية ترويع واضحة للسكان ولصاحب المنزل وأبنائه. طبعا هذه السياسة معروفة وواضحة، هي لها أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد نفسية واجتماعية، تداعياتها يعني واضحة لها زي ما حكيت قبل هيك لتهجير المواطنين وجعل حياتهم صعبة. من ناحية كمان من ناحية اقتصادية، تعرف الوضع الاقتصادي عندنا في المنطقة هو وضع صعب، مثل هذه الممارسات وعمليات الهدم هي تفاكم هذا الوضع في ظل وجود يعني نسبة بطالة مرتفعة في البلد. ابنه هو في التوجيهي ويتعرض لوضع نفسي ووضع تعليمي صعب في ظل هذه الظروف، وبالتالي يعني هي سياسة لها تداعيات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي يعني في النهاية في المحصلة هي تقود إلى تحليل المواطنين وتفريغ الأرض من سكان.
0: نعم، سؤال أخير بالنسبة للبيوت يعني التي تم إعطائها اقتارات دكتور صقر، بالنسبة لمنطقة الحلقوم وخربة الدير والمنطقة أيضا الشرقية، هذه الاختارات أيضا يعني كان من ضمنها اختارات هدم أم اختارات بضرورة عمل التراخيص اللازمة للبناء؟
1: يعني هي اختارات للتصويب الأوضاع وضرورة عمل الإجراءات القانونية اللازمة. لكن الإشكالية وين أخي عثمان؟ الإشكالية في أنه المواطن يعني بيقوم بكل الإجراءات اللازمة منه، بيحضر كل الوثائق والأوراق المطلوبة منه، ولكن هناك يعني مماطلة من الاحتلال في منحهم للتراخيص اللازمة، وبالتالي يعني العملية ممكن تأخذ سنوات بدون أن تقود إلى نتيجة مثمرة بالنسبة للمواطن في حصوله على ترخيص. وبعد عدة سنوات يصدر قرار الهدم بسبب عدم الحصول على التراخيص. يعني أنا بدي أختم معك في أخي عثمان في إني بدي أقول إنه يعني عملية الهدم هي عملية ممنهجة. المنزل بالنسبة لأي إنسان وبالنسبة لأي مواطن ومش مجرد بناء من حجر وإسمنت، هو مساحة للأمان والكرامة والذكريات والماضي. ولما تهدم هذا المنزل يعني فإن الخسارة بتتصلش فقط على من الناحية الممتلكات على الرغم من أهميتها، يعني بتمتد لتشمل الاستقرار النفسي، الاستقرار الاجتماعي، مستقبل الأسرة، العلاقات الاجتماعية، كل هذه أمور يعني واضح تماما إن الاحتلال يعني بدرسها بعمق حتى إنه يأثر على معنويات الإنسان الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. وإحنا يعني نطالب في هذا الصدد كافة الجهات الرسمية وكافة الجهات القانونية على الصعيد الفلسطيني والدولي في أنها تأخذ يعني دورها في حماية المواطنين الفلسطينيين اللي بيتعرضوا يوميا لاختارات بالهدم بحجج واهية وبحجج يعني عدم الترخيص وعدم البناء، والمواطن زي ما حكيت قبل شوي لما توجه بحصلت على هذا الرخص، وبالتالي النتيجة واضحة هي عمليات الهدم.
0: نعم، الدكتور صقر سليمان رئيس بلدية تقوع، نتمنى ألا تتكرر مثل هذه العمليات الهدم في بلدة تقوع. يعطيكم ألف عافية وجهودكم دائما مباركة دكتور. شكرا.
1: يعطيك العافية. شكرا لك
0: يا الله يكون معك. شكرا حبيب. هذا بالنسبة لما جرى في بلدة تقوع، كما قلنا حتى تم منع المواطنين والسكان ساكني البيت من تفريغه من الأثاث، كمان عندهم طالب توجيهي يعني هذا ما يحدث في الوطن وهذا شيء يعني متوقع في كل لحظة. فدائما بنوجه تحيات المحبة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصامدين الصابرين، الله يكون معكم. أبو محمد برميس صديقنا العزيز، نادي حسن، يوسف برميس، ندى أبو خضير، أحمد عايش بيقول نداء عاجل لسلطة المياه في بيت لحم المحترمين، ما في عندنا ماء نشرب في قرية رطاز جنوب بيت لحم شرقي البلد منذ 40 يوما. تواصلنا مع الزميل عوني جبران وهو خارج الوطن خارج البلد كما أرسل لي، لكن قيد المتابعة يعني أمره قيد المتابعة. الوضع يعني غير وضع المياه إخوان والوضع الطبي. كمان يوم السبت رح يتوجه طلبة التوجيه لتقديم الامتحان الإلكتروني كما قالت وزارة التربية والتعليم، الذي أرسلت الآن إعلان مهم لطلبة الثانوية بخصوص الامتحان الإلكتروني التربية الإسلامية. ألو مساء الخير.
2: ألو يسعد مساك أخوي عثمان.
0: الله يمسيك بالخير.
2: مبارك.
0: الله يحفظك. مين معي؟
2: معك خالد العروج من بلدة تكوع.
0: الله يسعد مساك أخي خالد، تفضل.
2: حبيبي يسعد مساك، بتشرفنا والله يا أخوي عثمان.
0: حبيبنا خالد.
2: أخوي عثمان والله أنا في قضية حابة أطرحها على الهواء.
0: تفضل.
2: بخصوص المكره الصحية اللي قاعدة بتصير. ألو.
0: نعم معك، تفضل. أين تقع هاي المكره؟ نعم.
2: أخوي عثمان، مكره صحية موقعها بالقرب من محطة المياه، قريبة من مدرسة ذكور تكوع الثانوية.
0: نعم، شو هاي المكره؟ شو بصير؟
2: هذه يا أخوي عثمان، في ناس بيجي بالليل وبيجيب أغنام مصابة بمرض الحمى القلاعية وبرموها على الشارع العام قرب محطة مياه، بالإضافة إلى ذلك أصحاب ملاحم الدواجن بيجيبوا المصارين والريش كلها وبيكبوه وبتم حرقها بمنتصف الليل. وإحنا يا أخويا جيران لهذا الموقع ومش عارفين ننام لا من الريحة ولا قادرين نفتح شباك دارنا.
0: نعم، يعني بيجمعوا مخلفات الحيوانات وبيحرقوها في المنطقة؟
2: حيوانات مصابة، غنم نعاز وماعز مصابة بمرض الحمى القلاعية، وأنا بتقدر تيجي أنت وتجيب التلفزيون وتصور وتشوف، وبتم أغنام مصابة بمرض الحمى القلاعية، وبالإضافة إلى ذلك اللي عنده ملحم الدجاج بيناش بسيارة وأنا على البلكون بتفرج، برمي المصارين والريش كله برميه، وفي الليل بيجي شخص وبيحرق هذه الشغلات. طبعا النار مبينة الكل، مش معقول يعني بلدية تكوع. حتى لو أنا توجهت للبلدية، أنا على سبيل المثال توجهت عشان خط مية، رحت لرئيس البلدية فحكت لي السكرتيرة عنده اجتماع.
0: نعم.
2: طيب هذه الشغلة، طب أنا باللي بيحكي معك عندي أزمة وعندي مشاكل في التنفس، وكذلك عندي أطفال صغار مصابين، ولما تشم هذه الريحة أغنام مصابة بمرض الحمى القلاعية ريحتها ما بتقدر تتصورها يا أغنام.
0: نعم.
2: طب هذه مين بدأ شوف أن حل هاي المشكلة؟ دائما المسؤولين في اجتماعات لمين بدنا نروح؟ الله يرضى عليك أنك أنت تحل لنا المشكلة.
0: نعم، هاي المشكلة بعتها للأستاذ تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع، وراح نشوف شو القضية بالضبط يعني.
2: كل احترام، لأن أخوي عثمان كل ليلة بعد صلاة العشاء بولعوا النار، بيجيبوا برموا بولعوا النار. لما أنا مرقت من جنب الشارع وإنها أغنام مصابة بمرض الحمى القلاعية.
0: هاي بالقرب من مدرسة تذكور الثانوية؟
2: أيوة، قريب على خزانات المياه بين المدرسة وبين محطة المياه على الشارع مباشرة.
0: يعني البلدية لابد أنها تعرف في الموضوع أخي خالد.
2: لابد البلدية لابد ما تعرف، لما النار طبعا تبقى شعلانة في السماء فوق، يعني مش معقول بلدية ما معها خبر. ولو توجهنا يا أخوي عثمان، لو توجهت أنت كمواطن لأي مسؤول، أول شغلة ما بتحكي لك السكرتيرة المسؤول عنده اجتماع، وما شاء الله اجتماعات مثمرة.
0: نعم يا سيد العزيز أخي خالد، هي رسالتك الآن موجودة على طاولة بلدية تقوع، وأنا بعثتها للأستاذ تيسير أبو مفرح مدير البلدية، وشو برد علينا راح أتبع لك إياها نشوف شو القضية بالضبط.
2: كل احترامي لك يا أخي عثمان، وإحنا ما بنقدر نحكي إلا عن ملك الرادو، ونتمنى إنه تحل هذه المشكلة.
0: إن شاء الله ولا يهمك ولا يهمك، وبنستنى رد البلدية إن شاء الله ولا يهم عيونك. شكرا كثير. شكرا لأخونا خالد. يعني ما بعرف الناس اللي بيقوموا بإلقاء المخلفات الأغنام والنفايات، يعني هذه الظاهرة يا أخوان يعني المفروض أنها تنتهي أو انتهت منذ سنوات طويلة. يعني اليوم في خدمة نقل النفايات، في اليوم عندنا في مكب المنيا، في مناطق ممكن انك تخلص من هاي النفايات بدون ما تأذي غيرك. وعندنا ظاهرة يا اخوان مش منيحة في البلد، اي مواطن بشوف بعيد عنكم حاوية عليها يعني شوية نفايات زيادة وحواليها شوية نفايات، فبيعتبر ان هذا الموضوع مسموح الى ان يقوم بإلقاء النفايات الموجودة معاه في سيارته بجانب هاي الحاوية. فعندنا بتتكدس النفايات وبصير الأوضاع يعني منظر غير لائق. ألو مساء الخير.
3: يسعد مساك يا أخي قصاي، بس المستمعين يا رب.
0: الله يسعد مساك، من معي؟
3: أبو سليمان معك أخي قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو سليمان، تفضل تفضل أبو سليمان.
3: سمعني يا أخي قصاي؟
0: نعم سامعك، تفضل
3: أخ أبو قصي. حكينا موضوع الاضطرابات اللي قبل الروس اللي حد الآن ولا صار فيه نشي يا زلمة.
0: أي الاضطرابات اللي وضعون عشان بدي يزرعوا الشجرات؟
3: إن شاء الله بزرعون للسلام إن شاء الله يا رب.
0: نعم، هنا حكينا مع البلدية وقالوا لنا فيه رحين يكملوا عملية الترتيب، وعندهم عملية ترتيب وتنظيف وزراعة أشجار في المنطقة يا أبو سليمان.
3: ربنا يسعد مساك ويسعد المستمعين جميعا يا أخوي عثمان الزلم المحترم، كل احترام.
0: الله يحفظك. بدنا نستنى هاليومين ثلاثة، بتوقع يوم اثنين أو الثلاث راحين يكملوا الزراعة في المنطقة،
3: ونمسي على جميع أخوتنا في السفريات الخاصة
0: حبيبنا والطلبات الخاصة والسرفيس كمان
3: والسرفيس والمركبات العمومية خط رام الله والخارجي والداخلي.
0: الله يكون معك، شكرا شكرا كثير،
3: يسعد مساك أبو قصي.
0: الله يكون. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. طيب اسمعونا من التلفون يا ريت وليس عن طريق الإذاعة، عن طريق الإنترنت.
4: احنا هنا معك.
0: نعم اتفضل، نحن سامعينك.
4: هو بيحكي على التلفون لسه؟
0: لا انت سمعنا من التلفون، انساك من الراديو، انساك من الراديو والتلفزيون، وخليك ركز معايا انا عن طريق التلفون. سامعني؟
4: سامعك الحين.
0: نعم اتفضل احكي.
4: يعطيك العافية سيد عثمان.
0: الله يزيدك.
4: أنا معك الأسبوع الماضي بالنسبة للمياه في التحور عندنا في الحارة، حارة السيار.
0: حارة السيار، ما حكيت لك لازم ترفعوا كتاب حتى غيروا ال.
4: الكتاب اليوم، بس المهم مش الكتاب، المهم إنه إحنا بنطالب واحد فيهم من الزعماء أنت تحكي معهم بواسطتك، أنت ممكن يسمعوا لك، نحن مش هيسمعونا في النهاية يعني. نعم. إحنا اليوم سوينا الورقة بس ضايل علينا نطلع نودي لهم إياها. للبلدية نسخة ولا دارة المياه نسخة ثانية.
0: صديقي المشكلة عندكم في المنطقة زي ما حكيت لك، المشكلة في الخط المياه، خط المياه عندكم صدي ومسكر وصعب جدا يتم ضخ المياه فيه، فالمطلوب الآن اللي هو تغيير الخط. هذا الموضوع احنا متفقين عليه ولا مش متفقين؟
4: احنا هذا اللي بدنا اياه اصلا يعني، احنا منكم بنطالب في رئيس الدائرة.
0: نعم.
4: دائرة المياه انه يجي يتشرف عنا، يشرب عنا قهوة عند المساكين، بنسوي له مي، بنشتري له مي من السوق ونسوي له فنجان قهوة ويشوف شو المشكلة عنا.
0: نعم.
4: هلا قلنا اليوم اجى تبعين شو اسمه هذا التحصيل.
0: نعم.
4: اجى كل الحارة صفر صفر صفر صفر، ما حدا ولا واحد فينا ساحب متر واحد مسجل عليه، الفاتورة كلها صفر، نفس الرقم من 27 الشهر الماضي لحديت اليوم عيوت 35 يوم، نفس الشهر نفس الرقم 000.
0: نعم نعم، يعني بتحكي انت صح، وانا راح ابعث لك هاي الرسالة مباشرة لنائب رئيس بلدية بيت صحور انه يتابع لكم الموضوع، لان موضوعكم انتم ما الى علاقة بعملية ضخ المياه، حتى لو تم ضخ المياه مش راح تصل ولا راح تطلع على الخزانات، المفروض انه يتم تغيير الخط لهذه المنطقة بالتحديد.
4: احنا منطالب فيهم هم يجوا كمان يعني بعد اذنك، احنا منطالب في رئيس بلدية، مش بس رئيس بلدية بيت صحور والنائب تبعه، احنا بدنا دائرة المياه بحالها اللي بتردش على حدا وبتقول لك نحن بنجيب لكم اياها اليوم، وبتهموا الناس بالسرقة، اللي بيتهمون بالسرقة يروح يدوروا عليهم، لكن انا لما حارتنا بتقول انه هذه حارة فيها سرقة، اللي ما فيش فيها نقطة مي وصلتها، هذا اول شيء، بعدين الفاتورة لما تيجي، لما بيجي صاحب بكرة العدادات 000، معناته منين بدك تيجي نسرق احنا؟ منين في مي عشان نسرق؟
0: نعم هذا كلامك مظبوط. الورقة اللي عملتوها ارفع لي اياها لنسخة للبلدية ونسخة لسلطة المياه، واحنا راح نتابع لك الموضوع يعني.
4: يا سيدي كتر خيرك وشكرا انك غلبتك معي.
0: لا بالعكس، احنا حابين نسمع ان المشكلة انتهت.
4: فأنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نعم. يعني لو تيجي على بيوت الناس اليوم فيش واحدة فيش ست بيت الا وما عندها غسيل زي ما كلها قناطير، يعني ما مسدك الناس وتيجي المي عشان بتبلش يعني بالشبيت إلا ما يكون عنده 5 غسلات لست غسلات عدا عن حمام الأطفال ولا ولا ولا وش اسمه.
0: نعم صديقي، حتى أنا رئيس بلدية بيت صحور بنوجه له تحية، هو رئيس مجلس إدارة المياه اليوم، يعني ممكن تتوجهوا لرئيس بلدية بيت صحور بالكتاب، وبعد ما توجهوا بالكتاب يعني ممكن هتنحل مشكلتكم في غضون ساعات أو يوم واحد فقط
4: إن شاء الله.
0: حبيبي شكرا، شكرا كثير.
4: شكرا لك حبيبي، الله يكون معك.
0: شكرا كثير. احنا بنقول ان في مشكلة عندنا كبيرة في موضوع مواصير المياه، ان في كثير مناطق اخوان من السبعينات والثمانينات لم يتم تغيير خطوط المياه، فبعض المناطق اخوان تفاجأنا في الفترة الماضية انها من كثرة انها بتنقطع المياه فبتعود المياه فبتصير عملية صدأ داخلي فممكن هتدمر الخطوط المياه وتسكر. الدكتور سليم الشاعر بيمسي على الجميع، الله يسعد مساك. احنا رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
5: راديو موال
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الخالة مريم عبد الله أبو تلول الله يسعد مساكي لكل اللي بتابعونا من خلال أثير موال في هذه الإطلالة المسائية. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. نعد دائما بمتابعة جميع القضايا التي تصل إلى البرنامج. دائما احنا على تواصل داخل البرنامج وخارج البرنامج وعلى طول ساعات النهار في كل قضية تصل إلى البرنامج ليتم معالجتها. وإن شاء الله دائما بنكون عند حسن ظن الجميع ومساء الورد للجميع. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة ويديم عليكم الصحة وهدات البال. يعطيكم ألف عافية يا رب. غسان غنمات أبو الأيهم بمسي على الجميع الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. مع بداية تموز اليوم درجة الحرارة العظمى عندنا في بيت لحم وصلت إلى 29 درجة مئوية. حتى هذه اللحظة ما دخلنا في أجواء تموز والحرارة المرتفعة وموجات الحر، هيك عايشين الأجواء الاعتيادية، أجواء الصيف الاعتيادية. يعني يوم يتحدث عن 29 درجة مئوية معقولة هاي الدرجة في شهر مثل شهر تموز. لكن الأرصاد الجوية بتخبرنا هيك، شايفنا أمامي كل علامات لون أحمر، والعلامات لون أحمر بدل على ارتفاعات في درجات الحرارة، رغم أن درجة الحرارة زي ما حكيت يعني في حدود 29-30 درجة مئوية. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. يعني الجماعة كلهم اليوم مستعدين، الخميس بتعرف الخميس وجمعة وسبت أعراس وأفراح، والله يتمم الأفراح للجميع. الكل بسأل كيف رح تكون أجواء الطقس خلال هذه الأيام الثلاثة.
1: نعم زميل عثمان، مبدئيا نسأل الله تعالى أن تدوم الأفراح وفي دياركم العامر بشكل عام وفي كل أنحاء الشعب، بيوت الشعب الفلسطيني بشكل عام. الخبر الجيد زميل عثمان، نعم الأجواء الصيفية اعتيادية بشكل عام، بمعنى أنها ستكون شديدة الحرارة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، مع وجود انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح الأجواء من أجواء منعشة ولطيفة ما بعد ساعات المساء والليل، وقد تكون أيضا باردة نسبيا أحيانا في بعض المرتفعات الجبلية. الرياح لدينا نشاط على الرياح الشمالية الغربية بشكل عام، مما يزيد من انتعاش ولطافة الأجواء بشكل عام. لا تغير كبير على درجات الحرارة، وانخفاضات طفيفة زميلنا عثمان، بعيدين حتى هذه اللحظة عن الموجات الحر. نعم نطمن الشعب الفلسطيني بأنه يمكن أن يفرح في أي وقت شاء وفي أي زمان أراد. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، تنخفض ليلا إلى 18، هذا بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير لزميل فياض الدوابشة، الله يكون معك يا رب.
1: طيب الله وفقكم بكل خير زميل عثمان.
0: الله يكون معك. بنذكر بتحذير دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. ديروا بالكم إن شاء الله أن الصيف بيكون يمر بسلام على الجميع، وفي كثير ناس بيحبوا فصل الصيف، مع أني أنا من عشاق الشتاء، ما في أجمل من فصل الشتاء. لكن خلاص هاي أحوال الدنيا وكل شيء جميل. أقول لك في آخر الأخبار، خطوبة من أعلى برج في نيويورك. تخيلوا يعني لوين وصل، وصلت الأمور في بعض الناس في التفكير. في مشهد درامي حبس الأنفاس، وبدا كأنه لقطة مستوحاة من أفلام الإثارة. أقدم ثنائي روسي من أشهر محترفي تسلق ناطحات السحاب في العالم على مغامرة جريئة وغير قانونية بتسلق البرج الهوائي يعني أمباير ستيت الشهير في مدينة نيويورك، المكون من 102 طابق. يعني تخيلوا 100 طابقين في 72 مصعدا. لم تقتصر المغامرة على توجيه رسالة سلام عالمية، بل توجت بطلب زواج رسمي فريد انتهى بقبضة الشرطة. ونجحت المغامرة أو المغامرة الروسية أنجيلا وشريكها إيفان في الوصول إلى البرج الهوائي في أعلى ناطحة سحاب بالمدينة، وقام بنشر لافتة بيضاء ضخمة كتب عليها بأحرف واضحة: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بالسلام. لم تقف الإثارة عند هذا الحد، فخلال رحلة هبوطهما توقف الثنائي على منصة معدنية مكشوفة وشديدة الخطورة، حيث جث إيفان على ركبته ليفاجئ أنجيلا بطلب زواج رسمي، لتقوم العروس بتوثيق هذه اللحظة الرومانسية عبر حسابه على الانستغرام من أعلى نقطة ممكنة، بينما كانت الكاميرات ترصد الحدث الذي استمر لعدة دقائق. المهم في النهاية في هذه اللحظات المعلقة في الهواء، سرعان ما واجهت استنفارا أمنيا صارما من قبل شرطة نيويورك، حيث تم إرسال مروحية تابعة للشرطة لتأمين الموقع بالتزامن مع إخلاء سطح المراقبة في المبنى تماما من الزوار فور وصول القوات. قبضوا عليهم وبيتوهم ليلة بالسجن وروحوا. ألف مبروك، بنبارك لهم هذه الخطوبة لإنجيلا وإيفان، وبالرفاه والبنين. لو صار عمري مية بنوجه تحيات المحبة لصديقنا أبو خالد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين يا أبو خالد. أبو خالد بيقول أنا كمان من عشاق الشتاء. طلاب التوجيه، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة ليوم السبت المقبل الرابع من تموز سيعقد إلكترونيا، حيث سيتقدم الطلبة من مختلف الفروع للتربية الإسلامية والمسيحية وكذلك من الفرع الشرعي للقرآن الكريم وعلومه الورقة الأولى من خلال يعني تطبيق داخل القاعات. ودعت الوزارة في بيان اليوم الخميس الطلبة لتنزيل تطبيق وايز سكول والأجهزة من خلال المتجر جوجل بلاي والأجهزة آيفون أيضا من أبل ستور، وذلك لضمان نجاح عملية التقدم بسهولة ويسر. وقالت إنه يجب أن يكون نظام الأندرويد للهاتف المستخدم يعني في له مواصفات، يعني والله بينه وبينكم وزارة التربية والتعليم عليها حركات مش عارف شو هالحركات، يعني مخلي الطلاب فاجأتنا بهالقرار وبلشت عملية التجربة خلال الامتحانات، ومصرة إنها تخلي الطلاب يحملوا أجهزة متطورة وبتعطيهم بإسماء يعني مش عارفين شو اللي بتعمل فيه وزارة التربية والتعليم. لكن كما يقولون ما على الشعب إلا تطبيق ما تقوله الحكومة، يعني احنا بنفهم أكثر من الحكومة. التربية قالت إن الامتحان سيكون مكون من 50 فقرة اختيار من متعدد، وسيكون مدة الامتحان ساعة ونصف. وأشارت التربية لأنه إذا كان رقم الهوية يبدأ بصفر يجب أن يتم إدخاله، ومثال ذلك طالب رقم هويته يجب أن يقوم بإدخاله متضمن الصفر من اليسار. يعني كمان رح يواجه الطلاب اللي هويته أولها رقم صفر رح يواجه كمان صعوبة. شو رأيكم بقرار التربية؟ تعتقدون أنه قرار سليم، قرار حكيم؟ شو رأيكم؟ عزيز شاهين، أبو سليمان الحمدي، مسيكم بالخير. نادي حسن، إيمان إسماعيل، يبدو مشكلة المياه في كل محافظة والله أعلم. اسم رطاس على البرنامج من يومين وهذا اليوم الثالث، لكن ما في مي، لعل خير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أنها بتصل اليوم يا أم محمد، يعني هيك بدنا نتحمل في موضوع المياه. والله البيت بدون مياه مصيبة، مصيبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مش طبيعي. ألو، مساء الخير.
2: السلام عليكم أخوكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟
0: يحفظكم الله.
2: يا أخو عثمان، يعني هي التربية، يعني طب هي كل الناس عندها
0: هواتف المتطور؟ نعم.
2: طب ما هم الناس ما في، الله أعلم بحالهم، يعني صار منين بأخذ الجهاز لمنهم يسلكوا حالهم يعني.
0: صحيح.
2: طب هم يعني بحطوا الأشياء تعجيز لها الطلاب، يعني مش حرام عليهم؟ مكفيش الطلاب اللي هم فيه يعني, مكفيش الحال العالم اللي هي فيه يعني, وينهم الحرب وينهم القتل وينهم يعني مش عارفين الطلاب منين يلكوها يعني. طب شو هالوزارات هذه اللي عمالها هيك بتتصرف تصرفات هيك يعني؟
0: شو بدنا نعمل؟ هذا قرار حكومي يا ام القعقاع.
2: حكومي الناس هي الحكومه بتخرب ديار الناس هي.
0: والله بيتخذوا قرارات ما بنعرف منين هاي القرارات
2: جد يعني. طب انا قلت يعني مثلا كل الناس معها اجهزه الايفون, هي ما فيش مش كلها يعني.
0: نعم
2: يعني بالنادر لتلاقي انسان مع الجهاز هذا الا اللي يكون معه مكرس زي ما بقول المثل يعني.
0: الله يعديها على خير وان شاء الله هالتجربة ان شاء الله التجربة تنجح. امين يا رب. شكرا شكرا خالتي, الله يكون معك يا رب. شكرا كثير. ابو احمد خلاوي من عمال الداخل, كل التحية. وينهم عمال الداخل يا ابو احمد؟ والله يا عمال الداخل اشتقنا نشوفهم ونسمع اخبارهم ونطمن عليهم. الله يرزقهم يا رب في هذه الظروف الصعبة والظروف الاستثنائية والظروف الله اعلم اللي بمر بها هؤلاء يعني العمال. الكل بينتظر بامتحان التوجيهي, وهذا الامتحان اللي رح يكون الكتروني لأول مرة إن شاء الله. الله بوفق الطلاب يا رب. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, يسعد مساك أبو محمد.
3: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: عندك طلاب توجيهي؟
3: لا بفضل الله لا. يا بس سيدي. كل الطلاب اللي عدت على التوجيه السنة كلهم أولادي وبناتي.
0: يا ولدي
3: ما أشفى. بالتوفيق يعني.
0: الله يعطيك تيرضيك يا أبو محمد.
3: الله يكرمك وعدي بالك.
0: كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد؟
3: نبدأ من حيث أنتم من مدينة المعهد مدينة السيد المسيح, حاجز النشاش أزمة إشارة مرور للمغادرين, وصل عند محطة النشاش للمحروقات للقادمين سالكة, كثافة سير متوسطة على بصعوبة جالة بكلا الاتجاهين, ضغط سيارات فقط بدون حاجز, عش الغراب كثافة سير كذلك بدون حاجز, وجناتها سالكة بالاتجاهين, العروب بتمر النبي يونس راس الجورة الفحص كله مغلق بالاتجاهين, فرش الهواء أزمة بكلا الاتجاهين, مدخل دورة حتى اللحظة سالك مع كثافة سير عالية جدا بكلا الاتجاهين بسبب حادث سير بالقرب من مدخل دورة من البوابة. فيما يتعلق حاجز الكونتينر سالك بالاتجاهين, العزرية كالعادة يا سادة أزمة باتجاه الجنوب, حاجز الزعيم أزمة باتجاه الشمال, حاجز حزنة أزمة بالاتجاهين, حاجز سبع حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال مع وجود كثافة سير متوسطة للمغادرين بسبب اندماج زعيم حزمة.
0: نعم.
3: لسعور مالله والديرة تم اغلاقه بكلا الاتجاهين, عين سيمي عطار البلد عطار البرج سلكات, سلوادي برود الطيبة سنجل ترمس عيا سلكات, حوادث مدينة نابلس عين شبلي تياسير كلاهما مغلقان بكلا الاتجاهين, حاجز سرة المربع عورتة سلكات, دير شرف أزمة خانقة جدا للمغادرين سالك للقادمين, حاجز عناب للقادمين سالك للمغادرين كثافة سير متوسطة, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل خلقيلي الجنوبي الشرقي سالك, مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك, وأخيرا وليس آخرا مدينة القمر بوابة فلسطين العالم الخارجي مدينة أريحة مداخلها ومخارجها خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة أبو محمد. شكرا شكرا كثير, جهودكم دائما مباركة. شكرا كثير. إن شاء الله أنا بكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع يا رب. بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو يسار, الله يسعد مساك أبو يسار بالورد والفل والياسمين. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. يعني اليوم كان الكل يتحدث عن موضوع مرضى الكلى, عشرات بل مئات التعليقات بعد ما توجهوا ووجدوا ان يعني ان المي مقطوعه, ذهبوا وتفاجئوا بان المي مقطوعه الها من امبارح, وطبعا ما بيزبط الغسيل بدون مي, وبقولوا ان الاداره كانت واقفه بالساحه وقالت لهم ان الماتور زي ما حكونا عطلان, وإن اللي مش عاجبه يطلع على الخليل يغسل, وإن عادي الواحد يصير معاه ظروف يعني ما بعرف شو اللي بصير، لكن دائما وأبدا من وجه تحياتي المحبة للجميع.

0: بنذكر كمان مرة التربية أعلنت قبل قليل أن امتحان الثانوية العامة بعد غد السبت سيكون إلكترونيا عبر تطبيق وايز سكول داخل القاعات، ويتضمن 50 سؤال اختيار من متعدد مدته ساعة ونصف، وهو أول امتحان للثانوية العامة سيكون بهذا الشكل. أبو مالك خليفة يسعد مساك. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مقطع فيديو ثواني فصلت بين الحياة والموت. رجل ينقذ طفلا بأعجوبة بعدما كان يلهو بين السيارات على طريق سريع في لبنان. تخيلوا، انتبهوا للأطفال يا أخوان، وخاصة الأطفال في أول 3 أو 4 سنوات، يعني ما بيكون عندهم إدراك واعي شو اللي بيعملوا فيه، فممكن هم عرضوا حياتهم للخطر. الله يحمي الجميع، وإن شاء الله دائما الله بيحمي جميع الأطفال. خبر محزن كمان بعد ما فقدنا الطفل اللي سقط في حفرة بالخليل، حفرة المياه، إن المحافظ أمر بإغلاق الحفرة، مع العلم إن الحفرة إلها أكثر من 10 سنوات مفتوحة. اليوم كمان في 3 شباب سقطوا في بئر مفتوح في منطقة دورة. أربع قتلى وعشر مصابين في دمشق. عادت الانفجارات ربما من جديد. بقول لك سارة نتنياهو تصرخ بوجه زوجها بسببك شجرت مع الناس. فوشة. حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية في إسرائيل كان مشهد محرج عندما صرخت سارة نتنياهو في وجه زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطاقمه أمام الحضور. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة المولى. نترككم دائما بخير ومحبة، دائما ديروا بالكم على حالكم، دائما تفقدوا بعضكم البعض. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: جاع،
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم، تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

Bila

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

بينمش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل يا

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم، تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم. تعال بنا نرى هذا معا اليوم.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، ها نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

اسمح لي صديقي أن أتابع معك ما تبقى من قصة أم نبيل. في مساء أحد الأيام أذاع راديو المنطقة خبرا مفاده أن أحد وجهاء البلدة المعروفين قد اختطف في الصباح بينما كان يهم بمغادرة منزله. بدأت دوريات الشرطة تبحث عنه إلى أن وجدته ملقا على قارعة الطريق الزراعية، حيث ضرب ضربا مبرحا وترك ليموت موتا بطيئا على ما يبدو. وأضاف الراديو أنه بينما كان أفراد الشرطة يهمون بإدخاله إلى سيارتهم تمهيدا لنقله إلى المستشفى، تعرضوا لوابل من الرصاص تسبب في إصابة الوجيه برصاصتين، مما أدى لزيادة خطورة حالته. ولدى وصولهم إلى المستشفى لم يجدوا الطبيب المناوب. بعد ذلك بدأ الراديو يذيع عدة بيانات يطلب فيها من أصحاب الضمير من الأطباء للتوجه للمستشفى لإنقاذ الجريح المحتضر، ولكن عبثا، فقد اتصل مجهول بالطبيب المناوب ليطلب إليه ترك المستشفى حالا وإلا قتلته العصابة، حيث عقبت ذلك مكالمات أخرى مع كافة أطباء البلدة والذين لم يتجاوز عددهم 5 تهددهم بالقتل إذا ما ذهبوا للمستشفى. من مبنى قريب كان بعض أعضاء العصابة يراقبون جميع منافذ المستشفى بارتياح، حيث لم يأتي أي طبيب بالرغم من النداءات الإذاعية. وبعد نصف ساعة رأوا طبيبا يدخل المستشفى على عجل من باب جانبي ليغيب داخله ساعتين، ثم يخرج ليركب سيارة تاكسي عائدا، فجن جنونهم وتبعوه. وفي الصباح التالي نقلت الأخبار نبأ تحسن صحة الوجيه بعد توجه أحد الأطباء المخلصين، والذي لم يذكر اسمه حفاظا على حياته بعد توجهه إلى المستشفى وإجرائه عدة عمليات للوجيه. ولكن بعد أقل من ساعتين أذاع الراديو نبأ آخر، فقد عثر على جثة مشوهة ملقاه على جانب أحد الشوارع الفرعية بعد أن اخترقتها عدة طلقات نارية خلال الليلة الماضية، حيث أضاف النبأ أن التحقيق جار للتعرف على هوية صاحبها. في مساء ذلك اليوم كان بعض أعضاء الكنيسة يمرون من الحي الغربي للبلدة على شرفة منزل صغير منعزل، استطاعوا أن يميزوا منظر امرأة متجعدة الوجه غائرة العينين، وعلى دمعتين منسابتين على خدها انعكست شمس الأصيل، وكانت تلبس ثوبا أبيض.

0: مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر التكوين.
1: سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في حياة ذلك الشاب يوسف كما جاءت في سفر التكوين. رأينا في الحلقة السابقة يوسف يخطط للقاء أخيه بنيامين، فطلب من الإخوة أن يبقوا واحدا منهم، وكان شمعون ريثما يذهب الباقي لإحضار بنيامين. وفي الطريق خافوا حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. ها هو يعقوب مثقل بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه، لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وذهبوا إلى يوسف ووجدوا أنفسهم مدعوين لتناول الغداء في بيته. ولما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد.
2: نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 43. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 26.
0: فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض، فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال: أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا ورووا معه.
1: هذه لحظات حاسمة. لابد أن يوسف كان يجلس على مكان مرتفع بينما كان الإخوة ينحنون أمامه، وعندما وقفوا على أقدامهم نظر في عيونهم وسألهم عن سلامة والدهم الذي كان والده أيضا. هم ينحنون مرة أخرى وبنيامين معهم، ونظر يوسف إلى بنيامين أخيه من أمه ولم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة المشاعر. لننتقل بعواطفنا إلى ذلك المشهد التاريخي، إلى ذلك اللقاء العظيم، وما دار فيه من حوار، وما التمعت فيه من ومضات الحب الدفين في قلب يوسف نحوهم ونحو أبيه. وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى.

0: هذه صورة رائعة لأمر سيحدث في المستقبل، فقد تنبأ زكريا أن الرب يسوع سيعرف نفسه إلى إخوته في يوم من الأيام، وهم سيسألونه عن الجروح التي في يديه، وسيجيبهم أنها الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه، وسيتعرفون عليه وسيبكون وينوحون عليه الذي طعنوه، لأنه هو الذي خلصهم، هو الذي أعطى حياته فدية لأجلهم. هذا سيحدث عندما يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية. نعم، هذا يجعلنا ندرك غلاوة النعمة التي يذخرها من هو أعظم من يوسف حين يسترجع إخوته الذين طالما تجنبوا عنه، يسترجعهم إلى معرفته. بنفس الطريقة إخوة يوسف هم الذين أسلموه للعبودية وباعوه وتخلصوا منه، والآن هو سيكشف عن نفسه لهم. ويتمالك يوسف نفسه ويعود إلى إخوته لتناول الطعام، فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هناك عدة أمور تتعلق بهذه الوجبة كان بإمكان الإخوة أن يلاحظوها لو لم يكونوا مرتعبين. أولا، لم يأكل يوسف طعامه مع المصريين، كان يوسف منفصلا عنهم. لربما ظن الإخوة أنه كان يفعل ذلك بسبب مركزه. هناك شيء آخر، فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري، وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك. ولاحظ أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. أعتقد أن بنيامين كان قد انذهل بالخمسة أضعاف، لسيما أنه كان يعاني لمدة طويلة من المجاعة. كانت هذه أول وجبة حقيقية له بعد الجوع. أكلوا وفرحوا، ويا له من يوم أسعد عندما يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. هذا يصل بنا الآن إلى الإصحاح الرابع والأربعين، وخلال حلقات قليلة مستمعي سننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ دراسة جديدة في سفر الخروج. هذا الإصحاح أيضا هو إصحاح مميز ومثير. كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. تذكر أنهم باعوه في القديم، ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم، والامتحان هذا سيبين له أن الإخوة لن يكرروا ما عملوه في القديم. يهوذا هو المتحدث الرسمي باسم الإخوة، ويعطينا هنا صورة جميلة. كان مستعدا أن يأخذ مكان بنيامين، ومدافعته عن بنيامين تعتبر واحدة من أجمل الفقرات في الكتاب المقدس.
1: سنقرأ الآن من هذا الأصحاح الرابع والأربعين من العدد الأول وحتى السابع عشر.
2: ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة لم يبتعدوا. قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاش لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم.
0: ويرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين. ويلحق بهم وكيل بيت يوسف حسب إرشادات محكمة، وما أن أبعدوا قليلا في السير حتى لحقت بهم قافلة كبيرة واتهمتهم بسرقة كأس يوسف. كان حتما في سياسة الله الأدبية أن يعمق الفحص والتدريب في نفوس إخوة يوسف إلى آخر الشوط، وقد شاء في حكمته أن يكون يوسف هو أداة الفحص. ومن هنا استخدم أعنف الأساليب، ليس فقط ليجعل الإخوة يعترفون بذنبهم، بل ليرى ما إذا كانت عواطفهم قد استقامت من نحو أبيهم ومن نحو أخيهم بنيامين بعدما أظهروه من جفاء واستهانة في كلتا الناحيتين يوم باعوا يوسف وأصابوا أباهم بجراح في عواطفه. لاحظ أن الوكيل قال أن هذه هي الكأس التي يتفاءل بها يوسف أو يتنبأ، وكما تعلم أن يوسف كان قد تنبأ الكثير من خلال الأحلام وتفسيرها. ولكن تذكر يا أخي أن هذه الموهبة كانت معطاة له من قبل الله. لا تأخذ كل هذا مستمعي تشجيعا لعملية الفتح بفنجان القهوة التي تتهافت عليها معظم السيدات اليوم، بل وحتى السادة. التنجيم أمر شيطاني ولا يجب على المؤمن أن يعبث به أبدا. لم يكن السر في تنبؤ يوسف في الكأس، كان الله هو الذي أعطى له هذه الموهبة. المسألة هنا ليست سحرا. الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. كانوا متأكدين من أن أحدا لم يأخذ الكأس. طبعا كان يوسف قد أملى على الوكيل أن يضع الكأس في كيس بنيامين، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين، ويركعون أمام يوسف مرة أخرى والألم يجتاحهم. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك السويعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال. ثم يتقدم يهوذا ليتكلم. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. أما يوسف فهو يحاول الآن أن يمتحن محبتهم لأخيهم. قال أن بنيامين هو المذنب وعليه أن يبقى هنا عبدا. تذكر أن يسوع المسيح كان سيأتي من سبط يهوذا، وسنرى يهوذا هذا الرجل يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنب إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
1: لاحظ ماذا كان جواب يهوذا. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون بقية الأصحاح 44 من العدد 18.
2: ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي 2، فخرج الواحد من عندي وقلت: إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا، يكون أنه متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.
0: في الواقع إن تغييرا عظيما من الله فعل فعله في إخوة يوسف، وأفسحت الأنانية القاسية والحسد القاتل الطريق لحب رقيق نحو أبيهم وعطف بالغ نحو أخيهم ابن رحيل. وهكذا تم ليوسف ما أراده من تلك التدريبات الحكيمة وإن كانت قاسية، فقد عفى عن جريمة إخوته وغفر ذنبهم، والأب كان عتيدا أن يتذوق حلاوة التعزية التي تسمو على كل أمل. وإلى جانب هذا فقد أدرك قلبه التقي صلاح الله وطرقه العجيبة في إبراز هذه النتائج. إذن يتلو يهوذا ما حدث بالضبط وما هي مشاعر أبيهم. من الواضح أنهم قد خدعوا أباهم، وقد تحقق يوسف الآن من الأمر، عرف ماذا قالوا لأبيهم، وأظنهم في تلك اللحظة تحدثوا أكثر بكثير مما قالوه سابقا عن الموضوع. كما ونستطيع أن نرى شيئا آخر، لقد نما يعقوب في النعمة، ولكنه لم يصل إلى الحد المطلوب. بدلا من أن يثق بالرب كان بنيامين متكله، ولو حدث مكروه لبنيامين كان ذلك سيقتله حتما. واليوم نجد الكثير من المؤمنين ينهارون لدى موت عزيز. مهما كانت المحبة شديدة، إذا كان الفقيد مؤمنا فلا داعي للحزن الكثير، فإنك ستراه في يوم من الأيام حتما. الذي يسير بالإيمان فإنه لن ينهار في أوقات كهذه. نعم، كان يعقوب ينمو في النعمة، ولكنه لم يصل بعد إلى الثقة الكاملة في شخص الرب. صديقي المستمع، في ملء الزمان جاء واحد من سبط يهوذا، أسد سبط يهوذا، وحمل الذنب والعقاب. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا.
1: نعم، أخذ المسيح مكان الخاطئ، لقد أخذ مكانك ومكاني، صار المجرم وهو البريء. هل تعرفت إلى المسيح؟ هل قبلت ما عمله لأجلك؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله